عرفت قد ما عرفت ولا عرفتوش، وشفت قد ما شفت ولا فهمتوش، عرفت قد ما عرفت ولا عرفتوش.

وحصادي في قلبي مخلص مش حامل وصوله وانضحك في عليا حضحك واخ

نسمعها يوميا عراقية 100% الرشيد FM.

نبحر معا في عالم الحب والموسيقى مع الرشيد FM.

0: ها قد عدنا إلى الموانئ العربية. لكم يشتاق الإنسان إلى وطنه.
1: هذا ميناء طرطوس يا زياد، أحد أهم الموانئ السورية.
2: انظروا إلى تلك الأسوار،
1: إنها من بقايا التحصينات القديمة التي أعدها القائد صلاح الدين الأيوبي لحماية المدينة من هجمات الصليبيين.
0: لكن المدينة قد احتلت فيما أعرف.
1: نعم، تم الاستيلاء على البرج الرئيسي في القلعة، وفر الجنود المدافعون عن المدينة عبر سرداب سري يؤدي إلى البحر. هذا هو باب السرداب.
2: أريد أن أشاهد هذا عن قرب.
1: فور أن نصل أريكم ذلك السرداب.
2: نعم، ولكن بعد أن نسأل عن أبي وأمي
3: ونتناول القليل من الحلوى الشامية الشهية.
1: استعدوا إذن للرسول.
2: ما أجمل هذا البناء.
1: إنها كاتدرائية طرطوس، أول كنيسة في العالم يطلق عليها اسم السيدة العذراء. ويقال أيضا إن السيدة مريم قد شاركت في بنائها.
2: سأسأل هذا الراهب عن أبي وأمي. أيها الراهب الكريم،
4: ماذا تريد يا بني؟
2: إني أبحث عن أبي وأمي. ألم يمر بك أعربي نحيل القوام يرتدي ملابس البدو ومعه امرأة؟
4: لا يا بني، لم أرهما.
2: شكرا على كل حال.
4: انتظر، لقد حكى لي الأب متى أحد زملائي أنه شاهد رجلا بدويا يسأل عن صبي تاه منه. الصبي اسمه زيد، زيدان، زياد.
2: أنا زياد، إنه أبي. أين هو الآن؟
4: كان هنا منذ بضعة أسابيع يا بني، وقد أبحر البدوي بعدها متجها إلى الغرب.
2: لابد أن ألحق به.
1: سنلحق بهما يا زياد إن شاء الله، ولكن عندي التزام بتوصيل بضاعة إلى ميناء قريب باتجاه الشرق، الميناء الذي تقابلنا فيه أول مرة.
2: كيف أتجه شرقا وأنا على ثقة بأن أبي وأمي قد ذهب في الاتجاه الآخر؟
1: لن نتأخر إلا يوما واحدا، صدقني. أوفي بالتزامي ثم أنطلق معك للبحث عنهما، ولو استغرقت تلك الرحلة ما بقي لي من عمر.
0: لماذا تبكي الآن؟ المفروض أن تفرح، لأن الراهب طمأنك وقال إن أباك بخير.
3: وهو يبحث عنك مثلما تبحث عنه.
1: ألا تريد أن نستكمل جولتنا في المدينة؟
2: لا، بل أريد أن أبقى هنا وأنظر إلى البحر.
0: قل يا صاحب البحر، ماذا جرى في قصة الأخوين الكريم والطماع؟
1: أتقصد قصة صاحب الجنتين؟
2: توقفنا فيها عندما جمع الطماع ثروة هائلة وأنفق الطيب ميراثه كله على الفقراء والمساكين.
1: كان صاحب الجنتين يعتقد أنه غني بماله وجنتيه، أما الفقير فكان يرى أنه غني بإيمانه وثقته بخالقه.
5: ماذا بك يا روضة؟
6: لقد مرضت الشاة الوحيدة، ماذا نفعل الآن؟
5: سنحاول أن نداويها قدر ما نستطيع.
6: لم يعد بإمكاننا أن نحلب لبنها أو نستفيد منها في شيء. الأصوب أن نسارع بذبحها.
5: اتق الله، كيف أذبح شاة مريضة وأوذي الناس بلحمها؟
6: وهل سنطعمها ونسقيها دون مقابل؟
5: منذ جئنا إلى هذه الحياة والله يطعمنا ويسقينا ويرزقنا دون مقابل، وهو غني عن عبادتنا له.
6: كنت أقصد كيف سنجد ما نطعم به صغيرتنا؟
5: لا تشغلي بالك بما هو ليس لنا، سيرزقنا الله.
7: ماذا حدث؟ لماذا توقف العمل؟
8: معذرة يا سيدي، شعرت بدوار فجأة ولم أتمالك نفسي.
7: هل ستحكين لي قصة حياتك؟ المريض والعاجز لا مكان لهما عندي. أين رئيس العمال؟
9: رهن إشارتك يا سيد قرطوش.
7: لماذا تستعين بامرأة عجوز لا تقدر على الوقوف؟
9: إنها ترعى أيتاما وتحتاج إلى المساعدة.
7: ومن قال إن حدائقي مرعى للفقراء والمحتاجين؟
9: هذه آخر مرة أساعدها فيها.
7: هذه بالفعل آخر مرة، لأنك لن تكون موجودا في المرة القادمة.
9: لا أفهم يا سيدي، ماذا تقصد؟
7: أنت لا تصلح للعمل، خذ المرأة العجوزة معك وانصرف من هنا.
6: فقد نشأت الوحيدة يا تمليخ.
5: لله الأمر من قبل ومن بعد، سأأخذ تلك المسكينة وأدفنها.
6: تمليخة، هذا خاتم زواجنا، بيعه واشتري ما يلزمنا من طعام.
5: بل احتفظي به يا روضة، إنني أجتهد في البحث عن عمل وأشعر بقرب انفراج الأزمة.
6: عندما تنفرج الأزمة اشتري لي غيره. حفظك الله لنا يا زوجي الطيب.
5: سأذهب إلى أخي قرطوش، إنه يملك جنتين كبيرتين وبالتأكيد يحتاج إلى جهدي وأمانتي.
7: أنت تعرفين أن الأعناب تفسد إذا لم تجنى وتؤكل في حينها؟
10: أعرف، ولكن ما علاقة ذلك بأن تأخذ ذهبي وتبيعه؟
7: أحتاج إلى مال كثير لأنفذ فكرتي.
10: وما هي فكرتك؟
7: نعصر العنب ونعبئه في قنينات من الزجاج ونتركه حتى يتعطق ويصير نبيدا رائعا.
10: ولكن الفلاحين من حولنا فقراء، لا يجدون ثمن الطعام، فمن سيشتري النبيذ؟
7: يا لك من ساذجة، سأبيعه في كل أنحاء الدنيا للأثرياء ووجهاء القوم، وهكذا لنفقد حبة عنب واحدة وتتضاعف ثروتنا.
10: الفكرة تبدو جيدة.
7: لقد درستها من كافة الوجوه، صدقيني سنربح منها الكثير.
11: سيدي، رجل يقول إنه أخوك تمليخة ينتظرك بالخارج.
7: لقد نسيته تماما، ترى ما الذي جاء به؟ دعيه في الحديقة وسأذهب إليه.
5: سبحان من هذا خلقه، بارك الله لك يا أخي قرطوش. أخي الحبيب،
7: ما الذي جاء بك؟
5: أوحشتني، وفي الحقيقة هناك سبب آخر أخجل أن أذكره.
7: دعنا نتكلم ونحن نسير، يجب أن أراقب الفلاحات أثناء جمع الثمار، وإلا تكاسلنا جميعا. لقد استغنيت عن رئيس العمال منذ أيام.
5: لعله لم يكن أمينا.
7: هو ذاك.
5: سبحان المدبر مانح الأرزاق، لقد قبلت.
7: قبلت ماذا؟
5: أن أعمل في حديقتك رئيسا للعمال. ما الذي يضحكك؟
7: كلامك يا تمليخة.
5: العمل لا يعيب أبدا.
7: أنت رئيس عمال، هذه مسحة رائعة.
5: لا أفهم شيئا، دعني أضحك معك.
7: قل لي يا تمليخة، ما هي خبرتك في إدارة الحدائق؟
5: بإمكاني أن أتعلم.
7: انتظري أيتها الفتاة الحمقاء. تمليخة، نستكمل حديثنا فيما بعد، هيا.
5: ما كل هذا الطعام؟ من أين أتيت به؟
6: رزق أتانا من عند الله.
5: روضة، أين خاتمك الذهبي؟
6: كل بالهناء والشفاء.
7: ما هذا الحظ الطيب؟ أراك مرتين في أسبوع واحد، هذا كثير، كثير للغاية.
5: أشكرك يا أخي، ولكني في حقيقة الأمر قلق عليك.
7: أنت قلق علي؟ أنا؟ لماذا؟
5: أخشى ألا تكون بخير.
7: وأنت الذي ستساعدني؟
5: بكل تأكيد.
7: أنصحك أن تنظر إلي وإلى نفسك جيدا، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا.
5: الكبرياء لله وحده.
7: ألست أغنى منك؟
5: نعم، ولكن
7: لا تنظر إلي، بل انظر إلى الجنة المترامية أمامك. تأمل الأشجار والنهر والثمار والخضرة، هل تتخيل يوما أن تضيع هاتان الجنتان؟
5: كل ما يملكه الإنسان مملوك لله، وهو بيد الله، إن شاء أبقاه وإن شاء استرده فخرج من يد البشر.
7: هذا كلام مرسل، لا دليل عليه. تعال لأصحابك في رحلة إلى جنات أخرى. هيا انظر إلى أي اتجاه تحبه، إلى جنة هذه أو جنة تلك.
5: أنصحك يا أخي ألا تغتر بالنعيم الزائل.
7: زائل؟ كيف تزول هذه الأرض؟
5: كل ما أمامك من صور ستخرج يوم القيامة من يدك وتعود إلى الله فقيرة.
7: يوم القيامة؟ يؤسفني يا عزيزي أن أبلغك بأنه ليس هناك يوم للقيامة.
5: هذا أمر لا يصح فيه المزاح.
7: لست أمزح، إنني أؤمن بما أراه وألمسه بيدي. أنتم تتحدثون عن جنة سيدخلها المؤمنون بالله، وأنا قد استغنيت بجنتي هاتين عن جنتكم.
5: لا تكفر يا قرطوش.
7: لو كان هناك يوم القيامة كما تعتقد فسوف أعلم.

0: أخيه وجحوده لفضل ربه.
1: لقد نام زياد يا صاحب البحر.
2: مسكين هذا الصبي، تعب اليوم كثيرا.
3: هل أحمله إلى المركب؟
2: نعم، بهدوء دون أن توقظه، وغدا بإذن الله أكمل له قصة صاحب الجنتين.

بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا رحمن، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعار ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير.

0: يا رب.
1: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
0: يا رب.
1: برنامج من إخراج حسن عماد.

يا إلهي وربي وسيدي ومولاي، أدعوك وأستغيث بك يا غيّاب. يا الله، لأي الأمور إليك أشكو، ولما منها أضج وأبكي، لأليم العذاب وشدته، أم لطول البلاء ومدته؟ يا رب، لئن صيرتني في العقوبات مع أعدائك، وجمعت بيني وبين أهل بلائك، وفرقت بيني وبين أحبائك وأوليائك، فهبني يا سيدي يا إلهي ويا ربي، هبني عفوك وغفرانك، فكيف أسكن في النار ورجائي عفوك ورحمتك؟ فبعزتك يا سيدي ومولاي، يا إلهي، أقسم صريخا لئن تركتني ناطقا لأضجن إليك بين

أهلها ضجيج الآملين، ولأصرخن إليك صراخ المستضعفين، ولأبكين عليك بكاء الفاقدين، ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين، يا غاية آمال العارفين، يا غياث المستغيثين.

بالصادقين ويا إله العالمين. أفتراك ربي سبحانك وبحمدك تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفته وذاق طعم عذابها بمعصيته وحبس بين أطباقها بجرمه وجريرته، يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك. يا مولاي، كيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ويأمل فضلك ورحمتك؟ يا الله، كيف تسمع لهيبها يحرقه وترى مكانه ولا ترحم؟ أنت تعلم ضعفه وأنت تعلم صدقه وأنت تعلم حاجته. يا الله،

0: ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عاملت به الموحدين؟ ما ذاك من برك وإحسانك؟ تقدست أسماؤك يا الله، ارحمني واغفر لي وتب عني يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله، أنت تسمعني، فارحمني وتب علي واغفر لي يا رب.
1: يا رب.
2: برنامج من إعداد وتقديم هدى رمضان.
1: يا رب.
2: برنامج من إخراج حسن عماد.

لك الحمد يا غفار، ما هل صيب وما تاب، يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع، وشع النجم أو لاح كوكب.

والله يضرب الأمثال، يفصل الأقوال، يغير الأحوال، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، مشرف رسله بالتنزيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. مستو على عرشه، بائن من خلقه، مستغن عن عباده، متفرد بربوبيته وألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته وأفعاله، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. القول في صفاته كالقول في ذاته، والقول في بعضها كالقول في جملتها، تثبت بلا تشبيه ولا تمثيل، وتقرأ بلا تأويل ولا تعطيل، تمر كما جاءت. الكيف مجهول، والإيمان بها واجب، وصرفها عن ظاهرها اعتداء، وتعطيلها جناية. لا يشبه المخلوق ولا يشبهه المخلوق. صفاته كمال وجلال وجمال، لا نقص فيها ولا عيب، لا سنة ولا نوم، لا ضعف ولا فناء، لا زوال ولا انتهاء، لا حاجة ولا فقر.

أحلى اللحظات وأجل الساعات إذا ذكرته، أشرف الرتب وأفضل القرب إذا سبحته، أرفع المقامات وأعظم الدرجات إذا شكرته، أنكد الأزمات وغاية الهوان إذا عصيته، أشقى الليالي والأيام إذا حاربته، أرغم بحجته أنوف الضلال، وقرع بجلال وعظه قلوب اللاهين، وزلزل بوعيده أفئدة الجبابرة، وأتحف بوعده نفوس الطائعين. انظر إلى الشمس كيف أبدع سناها، وسيرها إلى منتهاها، وبلغها مداها، وزين القمر وحسن طلعته، وبث نوره وحسن زينته، وبث النجوم ما بين منظوم ومنثور. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه.

كم أضحك من سن وأبكى من عين، خلق الضدين وأوجد النقيضين، وجعل المتشابهين والمختلفين ليلا ونهارا، نورا وظلما، حرا وبردا، رخاء وشدة، جنة ونارا، هدى وضلالا، إيمانا وكفرا، صلاحا وفسادا. فيا الله، ما أحكمه وأعلمه، وما أحسن صنعه وأجل لطفه. قطع الألسنة الفصيحة بسيف الموت، بتر الرؤوس العنيدة، فرجه فجأة وأخذه بغتة، ومنعه وعطاؤه حكمة، وقضاؤه نافذ وأمره غالب،

بيده الأمر وإليه المعاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ألا له الخلق والأمر.

لك الحمد يا غفار ما هل صيب وما تاب يا من يقبل التوبة مذنب. لك الحمد ما حج الحجيج وما جرت دموع وشع النجم أو لاح كوكب.

0: نصائح تربوية،
1: نصائح تربوية من الرشيد اف ام. كن قدوة، فالأبناء يتعلمون بما يرون لا بما يسمعون. الأطفال يقلدون سلوك آبائهم أكثر مما يطبقون نصائحهم، قال الشاعر، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. علم بفعلك، فإن الأفعال أبلغ من الأقوال.
0: نصائح
1: تربوية
0: من الرشيد FM.

إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد أف أم.

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

أصبحت أشيدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM. الحمد لله القائل بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

0: 그래, 그래. 오라지.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلصنا بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

نحلق معا في الأجواء عبر أثير إذاعة الرشيد التي تنقل لكم أعذب الألحان في هذا الصباح الجميل.

نغمات تدخل القلب وتداعب الأحاسيس في صباحات تهمس فيها بأمل لصباح جديد من الرشيد.

0: 그래 보라져. 인하 ثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: 다야 للسفر الى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لاول مره في العراق والشرق الاوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
3: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
4: شوية أخبار من الرشيد أف أم.
5: استهدف هجوم بثلاث مسيرات مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بمخيم أزادي في أربيل مخلفا أضرار مادية، وأفاد أمن إقليم كردستان بأن الهجوم تم بطائرات من طراز حديد. وتتزامن هذه الحادثة مع تصعيد أمني مستمر في المنطقة، حيث شهد المخيم ومواقع الحزب هجمات متكررة بالصواريخ والمسيرات خلال الأشهر الماضية، مما يثير قلقا أمنيا واسعا. أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معا أعلن حصيلة الاشتباكات التي وقعت شمالية كركوك، مشيرا إلى مقتل إرهابيين وإلقاء القبض على ثالث، فيما سقط مدني ضحية الاشتباك وأصيب اثنان من عناصر الأمن. وقال معا إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اشتبكت مع ثلاثة إرهابيين، اثنان منهم يرتديان أحزمة ناسفة فيما كان الثالث ناقلا لهما، موضحا أن الاشتباك أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث. تأتي تلك التطورات المتسارعة مشاهدين في أعقاب تحذير أطلقه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني من تداعيات الانسحاب الأمريكي من العراق في 30 أيلول الجاري. وحذر بارزاني من أن رفض الفصائل العراقية المدعومة من إيران نزع سلاحها يقوض النظام الفيدرالي للبلاد ويهدد إقليم كردستان. وقال بارزاني إن انسحاب القوات الأمريكية يعرض الإقليم أكثر للهجمات الإيرانية، وهو أمر مقلق خصوصا مع عدم امتلاكه منظومات دفاع جوي خاصة به، منتقدا توقيت الانسحاب في ظل استمرار وجود الجماعات المسلحة. كشف مسؤول حكومي تفاصيل جديدة بشأن أسباب تعليق الرحلات الجوية بين العراق وإيران، مؤكدا أن التوقف جاء على خلفية امتثال شركات الخدمات الأرضية لتعليمات وزارة الخزانة الأمريكية. وقال المسؤول إن شركة الخدمات الأرضية اعتذرت عن تقديم الخدمات اللازمة للطائرات الإيرانية قبل الإقلاع وبعض الهبوط، ما أدى إلى تعليق الرحلات، مشيرا إلى أن استئنافها بات مرتبطا بمدى التزام تلك الشركات بتعليمات الخزانة الأمريكية وسط غياب لموقف حكومي عراقي معلن. وأرجع المسؤول ذلك إلى حساسية الملف بالتزامن مع تصاعد ردود الفعل بشأن تعليق الرحلات مع إيران. بغداد تلقت تحذيرا أمريكيا جديا ومباشرا يفيد بأن استمرار استقبال شركات الطيران الإيرانية في المنطقة المطارات العراقية سيعرضها لعقوبات صارمة وفق مصادر مطلعة. وأوضحت المصادر أيضا أن واشنطن أكدت أن العقوبات لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية فحسب، بل ستطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات أرضية أو يسهل حركة تلك الرحلات، مضيفة أن هذا التحذير وضع الحكومة أمام حتمية اتخاذ إجراءات فورية لوقف استقبال الرحلات الإيرانية تفاديا لتعرض القطاع الجوي العراقي والمؤسسات العاملة فيه لعقوبات مالية ومصرفية قاسية. قدمت إيران شكوى رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكادو احتجاجا على حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد قطاع الملاحة الجوية الإيراني. وأوضحت المصادر أن الإجراءات الأمريكية أدت لعرقلة وإرباك جداول الطيران وإلغاء رحلات متعددة متجهة من العاصمة طهران، مما دفع الجهات المختصة للمطالبة بفتح تحقيق دولي محايد لوقف التداعيات السلبية المترتبة على حركة نقل المسافرين والخدمات اللوجستية المدنية. بحث وزير العدل خالد شواني مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فيغن بحث ملف السجناء الأجانب والتعاون القانوني والعدلي. وذكر بيان لوزارة العدل أن وزير العدل خالد شواني استقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فيغن، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف السجناء الأجانب المنقولين من سوريا إلى العراق، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية والعدلية. صادق المجلس الوزاري للاقتصاد على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس. وكانت وزارة المالية قد أحالت مشروع الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بعد استكمال مراحل إعداده ضمن التوقيتات المحددة. وبيّنت أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية.
4: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

منطقة الجبس حادثا آخر بقذيفة هاون أوقع الضحايا مدنيين. ويرى مختصون أمنيون أن هذا النمط ينسجم مع استراتيجية داعش الإرهابي الحالية القائمة على الخلايا الصغيرة والكمائن والهجمات السريعة، بعيدا عن نموذج السيطرة على المدن الذي اعتمده عام 2014، لكن بقاء عناصر قادرة على تجهيز انتحاريين والتحرك بين المناطق يؤكد أن التهديد ما يزال قائما. وتزداد أهمية هذه التطورات مع انسحاب قوات التحالف وسط تحذيرات مصدرها الإقليم من احتمال استغلال أي فراغ أمني.

الصباح رباح، والتميز نجاح. الرشيد أفأم.

لكتب عشان حطير مكتوبي كلمات كلمات لكتب

0: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM. شوية أخبار من الرشيد FM.
1: استهدف هجوم بثلاث مسيرات مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني بمخيم أزادي في أربيل مخلفا أضرار مادية. وأفاد أمن إقليم كردستان بأن الهجوم تم بطائرات من طراز حديد، وتتزامن هذه الحادثة مع تصعيد أمني مستمر في المنطقة، حيث شهد المخيم ومواقع الحزب هجمات متكررة بالصواريخ والمسيرات خلال الأشهر الماضية، مما يثير قلقا أمنيا واسعا. أعلن رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معا أعلن حصيلة الاشتباكات التي وقعت شمالية كركوك، مشيرا إلى مقتل إرهابيين وإلقاء القبض على ثالث، فيما سقط مدني ضحية الاشتباك وأصيب اثنان من عناصر الأمن. وقال معا إن قوة من جهاز مكافحة الإرهاب اشتبكت مع ثلاثة إرهابيين، اثنان منهم يرتديان أحزمة ناسفة، فيما كان الثالث ناقلا لهما، موضحا أن الاشتباك أسفر عن مقتل اثنين منهم وإصابة الثالث. تأتي تلك التطورات المتسارعة مشاهدين في أعقاب تحذير أطلقه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني من تداعيات الانسحاب الأمريكي من العراق في 30 أيلول الجاري. وحذر بارزاني من أن رفض الفصائل العراقية المدعومة من إيران نزع سلاحها يقوض النظام الفيدرالي للبلاد ويهدد إقليم كردستان. وقال بارزاني إن انسحاب القوات الأمريكية يعرض الإقليم أكثر للهجمات الإيرانية، وهو أمر مقلق خصوصا مع عدم امتلاكه منظومات دفاع جوي خاصة به، منتقدا توقيت الانسحاب في ظل استمرار وجود الجماعات المسلحة. كشف مسؤول حكومي تفاصيل جديدة بشأن أسباب تعليق الرحلات الجوية بين العراق وإيران، مؤكدا أن التوقف جاء على خلفية امتثال شركات الخدمات الأرضية لتعليمات وزارة الخزانة الأمريكية. وقال المسؤول إن شركة الخدمات الأرضية اعتذرت عن تقديم الخدمات اللازمة للطائرات الإيرانية قبل الإقلاع وبعض الهبوط، ما أدى إلى تعليق الرحلات، مشيرا إلى أن استئنافها بات مرتبطا بمدى التزام تلك الشركات بتعليمات الخزانة الأمريكية وسط غياب لموقف حكومي عراقي معلن. وأرجع المسؤول ذلك إلى حساسية الملف بالتزامن مع تصاعد ردود الفعل بشأن تعليق الرحلات مع إيران. بغداد تلقت تحذيرا أمريكيا جديا ومباشرا يفيد بأن استمرار استقبال شركات الطيران الإيرانية في المطارات العراقية سيعرضها لعقوبات صارمة وفق مصادر مطلعة. وأوضحت المصادر أيضا أن واشنطن أكدت أن العقوبات لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية فحسب، بل ستطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات أرضية أو يسهل حركة تلك الرحلات، مضيفة أن هذا التحذير وضع الحكومة أمام حتمية اتخاذ إجراءات فورية لوقف استقبال الرحلات الإيرانية تفاديا لتعرض القطاع الجوي العراقي والمؤسسات العاملة فيه لعقوبات مالية ومصرفية قاسية. قدمت إيران شكوى رسمية إلى منظمة الطيران المدني الدولي إيكادو احتجاجا على حزمة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد قطاع الملاحة الجوية الإيراني. وأوضحت المصادر أن الإجراءات الأمريكية أدت لعرقلة وإرباك جداول الطيران وإلغاء رحلات متعددة متجهة من العاصمة طهران، مما دفع الجهات المختصة للمطالبة بفتح تحقيق دولي محايد لوقف التداعيات السلبية المترتبة على حركة نقل المسافرين والخدمات اللوجستية المدنية. بحث وزير العدل خالد شواني مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فيغن، بحث ملف السجناء الأجانب والتعاون القانوني والعدلي. وذكر بيان لوزارة العدل أن وزير العدل خالد شواني استقبل القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في بغداد ستيفن فيغن، حيث جرى خلال اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف السجناء الأجانب المنقولين من سوريا إلى العراق، إلى جانب سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات القانونية والعدلية. صادق المجلس الوزاري للاقتصاد على مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2027 تمهيدا لإحالته إلى مجلس الوزراء، مع الأخذ بنظر الاعتبار ملاحظات أعضاء المجلس. وكانت وزارة المالية قد أحالت مشروع الموازنة إلى المجلس الوزاري للاقتصاد بعد استكمال مراحل إعداده ضمن التوقيتات المحددة. وبيّنت أن مشروع الموازنة راعى أولويات البرنامج الحكومي وأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية والمالية.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفأم.

0: برامج وأكتر أغاني وأكتر معكم الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم

0: أكيد مثل ما عودناكم كل يوم ثلاثاء، مو ثلاثاء، كل يوم ثلاثاء برنامجكم اللي يختلف هو أغاني على ذوقكم فقط، خصيصا
1: للأغاني الوطنية.
0: أحسنت. وياكم أنا بالإعداد والتقديم شهد الربيعي، وبالإخراج المبدع أحمد الموسوي.

0: يعني هاي الملعب وهاي الساحة. اليوم برنامجنا مختلف واليوم بميزة حلوة ميكس. البرنامج يكون أيضا هو تحية وطن أغاني
1: القوات الأمنية.
0: قوات شبيه اليوم من الفرحة
1: مثل ماكلب مطعم
0: لحم. لا لا لا أبد. أغاني اليوم تحية وطن القواتنا الأمنية تحياتنا لهم أكيد. وأيضا اليوم مميز منتخبنا العراقي أكيد توقعات منتخبنا أكيد الفوز إن شاء الله ضد
1: سعودي.
0: شو اسمه؟
1: سعودية.
0: عافية.
1: سعودية. ويانا صديقنا متصل قبل البرنامج.
0: هلا مصبح علينا ونقول له ألو صباح الخير.
2: ألو.
0: ألو.
2: صباح الخير.
0: صباح النور والسرور.
2: شلونك يا صبر؟
0: الحمد لله الله يخليك. من ويانا؟
2: صباحك بالخير إن شاء الله.
0: الله يخليك.
2: أنا عيد من الموسم.
0: عيد.
1: عيد هلا بيك يا عيد.
0: هلا بيك يا عيد. إن شاء الله اليوم كله فرح وسعادة.
2: إن شاء الله الجميع إن شاء الله.
0: أي عيد شنو حاب تهدي أغنية وشنو توقعاتك للمنتخب؟
2: والله توقعات إن شاء الله يظهر بكيات ومحبوب.
0: صوتك مو واضح.
2: أقول إن شاء الله يرجعون بكيات ومحبوب ومتفادة وعسر.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: أنا قبل البرنامج يا عيد قلت لها اليوم أيمن حسين يسجل هدف مثل هدف يونس محمود.
0: يلا يلا تفاعلوا بالخير تجدوه إن شاء الله.
1: إن شاء الله
2: وإن شاء الله 1-0 للعراق.
0: لا ليش تبعد دعيد تقول 5-0
1: صعب
2: لا بارئ مو طماعين واحد.
0: يلا المهم هم 0. يلا تحياتنا لك
2: إن شاء الله.
0: شنو حاب تسمع؟
2: أغنية رحمة رياض.
0: رحمة رياض يلا تدلل. شكرا لك ومع السلامه.

0: ورجعنا لكم وعدنا اتصال ونقول صباح الخير.
1: نور صباح الخير.
0: صباح النور.
1: وانا شفت اخبارك؟
0: انا الحمد لله، انت شلونك؟
1: خير الحمد لله. انا مستمع جديد بس على شيء قديم، فرع بغداد.
0: حياك الله.
1: الله يسلمك. فحبيت اشارك وياكم.
0: اكيد شرف ان
2: حياك الله وشرفتنا.
1: كل العلا بيكم. مستمع ويا فرع بغداد.
0: يلا يا فرع بغداد، يلا على راسنا.
1: الله يسلمك.
0: شنو حاب تسمع للقوات الامنيه وشنو توقعاتك للمنتخب؟
1: والله ان شاء الله طبعا نشجع بلدنا.
0: اكيد
1: والله. العراق 2 سعوديه 1.
0: يلا هم يخافون.
1: نتمنى الفوز للجميع طبعا
2: ان شاء الله.
1: واغنيه الوطنيه على ذوقهم.
0: يلا على ذوقهم. شكرا لك وتحياتنا لاهل بغداد.
1: يا هلا ومرحبا.
0: مع السلامه.
1: يلا.

0: قبل لا ناخذ اتصال احب اذكرهم بارقام هواتفنا للاتصال والمشاركه بالبرنامج وتوقعاتكم الفوز المنتخب ضد السعوديه.
1: الرقم هو 0770
0: استلم
1: 7775811 وصفر 770
0: 3758
1: الأول بطيء والثاني سريع الفرق بس رقمين
0: الأخيرة.
1: الأخيرة
0: الواحد مسجل بالشاشة جماعة التيك توك والثاني نهايته نفسه بس نهايته 22
1: إن شاء الله. وقبل ما نأخذ الاتصال رحب بقائد الرحلة عمار المعماري راح ينضم وياكم.
0: تحياتنا
1: إليك وتحياتنا لعمار وحياه الله.
0: نهدي له أغنية
1: نهدي له أغنية ابنك عراقي
0: ابنك عراقي
1: ابنك عراقي يلا.

0: وعدنا اتصال بنقول صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يا هلا بيك. من يانا؟
1: عبد الله من تخوي.
0: عبد الله حياك الله. عبد الله من وين تتصل؟ عبد الله
1: من دوميز.
0: ها من كركوك دوميز. شنو توقعاتك للمنتخب؟
1: والله ان شاء الله يعني تفاجئ قوية السنة
0: ان شاء الله. ان شاء الله. شنو حاب تهدي اغنية للقواتنا الامنية؟
1: والله نهدي لهم اغنية عراقية مال حسام الرسام. ايوه ايوه
0: تمام. حسام الرسام.
1: ايوه
0: شكرا لك. مع السلامة.
1: أهلا.
0: أهلا. أهلا.

0: ورجعنا لكم وحبايبنا. أحب أذكركم قبل لا نأخذ اتصال أيضا يطلبون الرقم، أرقامنا هي 0770777581 و0770378222. وعدنا اتصال ونقول صباح الخير.
1: ألو، صباح الورد. صباح النور.
0: صباح النور.
1: شلون شايف وين صباح النور؟
0: الحمد لله الله يخليك.
1: شلون زين؟
0: الله يخليك شكرا.
1: أنا شايف تقدر إن شاء الله العراق تكون مقابل واحد للسعودية.
0: إن شاء الله الفوز لمنتخبنا أكيد. شنو حاب تسمع أغنية وتهديها للمنتخب للقوات الأمنية؟
1: أنا حب بس أسمع عراق اسمك هذا.
0: عراق اسمك هي. تمام. شكرا.
1: تحياتي لكم ومع السلامة.
0: مع ألف سلامة.
1: يا الله.
0: أهلا بك مع السلامة. عندنا اتصال آخر ونقول صباح الخير. ألو. مو ألو.

0: كريم
1: راجعين.
2: الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
3: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
4: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
3: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة.

0: الشباب في عيادة راماتيم، الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة راماتيم استعد لحياة أكثر نشاطاً. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
3: ورجعنا لكم بعد الفاصل الإعلاني، وعندنا اتصال منقول ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
3: عليكم السلام. الصوت مو واضح، ممكن تنص الراديو من يمك؟
4: أبي شلون تفعل السوق؟
3: الحمد لله، الله يخليك. من يانا؟ أهلا بيك. اليوم أغاني وطنية وتوقعات المنتخب، إيش قد يفوز إن شاء الله؟ شوف إيش قد يفوز يعني. توقعاتك للمنتخب ضد السعودية إيش قد يفوز يعني؟
4: والله 3-2.
3: 3-2 تمام. وشنو حاب تسمع أغنية للمنتخب؟ لا يا منتخب،
4: أي أغنية؟
3: عب كيفك، للمنتخب، للقوات الأمنية، بكيفك أنت؟
4: لا للمنتخب.
3: للمنتخب، يلا شكرا لك وتدعي. مع السلامة. أي أغنية؟ عندنا اتصال آخر ونقول صباح الخير. ألو،
5: السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
5: أنا أبو علي جان من كركوك.
3: أهلا بيك أبو علي جان.
5: اتوقع 2-1 للهراق، واطلب اغنيه جنه جنه جنه جنه يا وطن.
3: تمام، شكرا لكم، ان شاء الله توقعاتك 100%. مع السلامه.

0: أغلب متابعين تيك توك أتوقع جدد دخلوا لللايف يقولون شنو عندنا اليوم تحرير الموصل. لا، إحنا كل ثلاثة من إذاعة الرشيد كركوك عندنا برنامج اسمه تحية وطن، يعني فقط للقوات الأمنية طلبات الأغاني، تمام؟ وعندنا اتصال ونقول عندنا اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير يا صباح، صباح العسل، صباح الياسمين، صباح طيور في السماء،
0: صباح النور
1: والصباح إذا إذاعتكم الحلوة من مساء

0: في كل العالم،
1: كل العالم، كل
0: العالم، وعلى مدار الساعة تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

0: ما نصحك تغير الموجة.
1: حطي أغاني ربشة ألعب عليها جننة
2: لف بينا يا دولي.
0: ما نصحك تغير الموجة. أغاني الرشيد توخر الضوجة.

0: فرحتي.
1: خليكم على السماء على رشيد اف ام بهواها نلتم.

0: رشيد ضحكتي. رشيد ضحكتي.
1: لحظة بس خل أسألك القمر شي عود لك.
0: خليك مع السمع على رشيد أف أم بهواها نلتم.
2: هواها نلتم رشيد أف أم.

حملوا تطبيق راديو رشيد على هواتفكم واستمعوا إلى أجمل الأغاني. تطبيق راديو رشيد متوفر على الأبل ستور والبلاي ستور.

0: القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روما تيما استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
0: 0773-03-57-271. عيادة روما تيما، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.

0: فرحتي.
1: خليكم على السماء على رشيد اف ام بهواها نلتم.

0: رشيد ضحكتي. رشيد ضحكتي.
1: لحظة بس خل أسألك القمر شي عود لك.
0: خليكم على السماع على رشيد أف أم بهواها نلتم.
2: هواها نلتم. رشيد أف أم

0: رشيد والآخر من الرشيد FM.
1: لا يجب أن يؤثر حبك للعلكة على مظهرك العام. احرص على عدم مضغ العلكة في الأماكن والمناسبات العامة وأماكن العمل والزيارات، ولا تصدر أي صوت أثناء مضغها، خصوصا لدى وجودك مع الآخرين. واغلق فمك أثناء المضغ، ولا تنفخ العلكة لصنع بالونة أو تعبث بها بأصابعك. وإذا اضطررت للحديث في أثناء مضغه، يجب التخلص منه أولا، فمن غير اللائق أن تظهر العلكة داخل الفم في أثناء الحديث. كما أن الكلمات تبدو مختلفة بوجوده، وعند التخلص منها ضعها في منديل وارمها في سلة المهملات، واحذر من بصقها أو رميها في الطريق أو تركها على طبق أو طاولة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل على حل أزماتها عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية. بيان رسمي ذكر أن الزيدي استقبل السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق وبحث معه العلاقات الثنائية، لا سيما مع انتقال العلاقة بين العراق والتحالف الدولي من الجانب العسكري إلى الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأكد الزيدي أن الحكومة تعمل على حل أزمات المنطقة بما يضمن ترسيخ الاستقرار والمضي بمشاريع التنمية المستدامة. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أكد إكمال انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في 30 أيلول الجاري، مؤكدا عدم وجود قوات أو قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية. وأوضح النعمان أن الانسحاب سيتم ضمن التوقيتات الزمنية المتفق عليها، فيما ستتحول العلاقة مع التحالف الدولي إلى شراكة ثنائية مختلفة. وأشار إلى أن الوضع الأمني في العراق جيد وأن القوات الأمنية تنتشر في عموم مساحة البلاد. رئيس هيئة الإعلام الأمني الفريق سعد معن أكد تسلم العراق المقر الرئيس للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي والاتفاق مع تركيا على انسحاب القوات العسكرية التركية من قاعدة بعشيقة في نينوى. وقال معن إن الحكومة باتت صاحبة الكلمة العليا والقرار الخاص في تحديد طبيعة الوجود العسكري والأمني على أراضي البلاد. وأضاف أن تعزيز سيادة العراق ووحدة أراضيه إلى جانب إدارته المستقلة لملفه الأمني يشكلان الدعامة الأساسية لاستقرار البلاد. حذر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني من تكرار سيناريو ما بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق عام 2011 وظهور داعش، مؤكدا استمرار مخاوفه بشأن الضمانات الأمنية التي ستلي أي انسحاب أمريكي. وقال البرزاني إن الإسناد الجوي الأمريكي والتحالف الدولي أديا دورا كبيرا في دحر داعش، مشيرا إلى أن تهديد التنظيم في العراق ازداد بعد التغيير الذي حصل في سوريا، ودعا إلى بقاء القوات الأمريكية وفق اتفاق يحدد واجبات كل طرف. في هذه الأثناء أكدت وزارة البيشمركة في كردستان أن انسحاب القوات الأمريكية في وقت حساس وأن تنفيذه من دون توفير منظومة دفاعية لإقليم كردستان أمر يبعث على القلق. وقالت الوزارة إنه خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تعرض إقليم كردستان لأكثر من 1000 هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص فضلا عن أضرار مادية. أكد اجتماع الرئاسات العراقية دعم مطلب الحكومة باستثناء مطار النجف الأشرف من إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية المتعلقة برحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات المنطقة. وجرى خلال الاجتماع كذلك بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الإقليمية، إلى جانب التأكيد على حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية، مع استعراض زيارة الزيدي الأخيرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والنتائج المتحققة. في هذه الأثناء أعلنت الخطوط الجوية العراقية استئناف رحلتها الجوية بين مطار النجف الأشرف الدولي والمطارات الإيرانية بعد جهود ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء علي الزيدي. ويأتي استئناف الرحلات عبر مطار النجف الأشرف ضمن الإجراءات الرامية إلى تسهيل حركة المسافرين ولا سيما بين المحافظات العراقية والمدن الإيرانية بعد توقف الرحلات خلال الفترة الماضية. مصدر حكومي أكد أن بغداد تلقت تحذيرا أمريكيا مباشرا بشأن خرق الحظر الجوي المفروض على إيران، مشيرا إلى أن العراق طلب استثناء مطار النجف من الإجراءات لأسباب إنسانية. وقال المصدر إن الجانب الأمريكي أوضح أن الإجراءات العقابية لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية، وإنما قد تطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات لهذه الشركات أو يسهل تشغيل رحلاتها. وأضاف أن التحذير وضع الحكومة أمام ضرورة تجنب تعريض المطارات العراقية للعقوبات.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد دائماً.

0: الحب
1: حب
0: والحبايب
1: حبايب
0: والليالي الحلوة
1: حلوة
0: وانا وانت
1: وانا وانت
0: انا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت انا وانت وبس

الحب غطانا وفرشتنا وخدود الورد مخدتنا وانا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت ولا حد تالتنا انا وانت انا وانت وبس انا وانت انا وانت وبس يا حلاوتنا.

0: القمر وفي عز النور افرح يا زهور عند القمر
1: عند القمر
0: لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
1: عند القمر

0: تبدأ والآخر من الرشيدة فأما
1: عند زيارتك للمريض ينبغي عليك ألا تطيل الجلوس عنده وتكون زيارتك خفيفة وأن تختار الوقت المناسب لزيارته. كن مسلما ومودعا في آن واحد واسأل عن حاله بلطف وبرقة وادعو له بالشفاء وقلل من الحديث مع المريض.
0: أنت والآخر من الرشيدة فأمّا.

0: الحاجه.
1: الساعه الان 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.
5: تبدي السالفة من أول نغمة، من أول تنهيدة بصوتها.

تنبض القلوب بالحب وبالأمل والتفاؤل، لأنكم مع الرشيد.

0: الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام. شوية اخبار من الرشيد اف ام.
1: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل على حل أزماتها عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية. بيان رسمي ذكر أن الزيدي استقبل السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق وبحث معه العلاقات الثنائية، لا سيما مع انتقال العلاقة بين العراق والتحالف الدولي من الجانب العسكري إلى الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأكد الزيدي أن الحكومة تعمل على حل أزمات المنطقة بما يضمن ترسيخ الاستقرار والمضي بمشاريع التنمية المستدامة. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أكد إكمال انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في 30 من أيلول الجاري، مؤكدا عدم وجود قوات أو قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية. وأوضح النعمان أن الانسحاب سيتم ضمن التوقيتات الزمنية المتفق عليها، فيما ستتحول العلاقة مع التحالف الدولي إلى شراكة ثنائية مختلفة. وأشار إلى أن الوضع الأمني في العراق جيد وأن القوات الأمنية تنتشر في عموم مساحة البلاد. رئيس هيئة الإعلام الأمني الفريق سعد معن أكد تسلم العراق المقر الرئيس للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي والاتفاق مع تركيا على انسحاب القوات العسكرية التركية من قاعدة بعشيقة في نينوى. وقال معن إن الحكومة باتت صاحبة الكلمة العليا والقرار الخاص في تحديد طبيعة الوجود العسكري والأمني على أراضي البلاد، وأضاف أن تعزيز سيادة العراق ووحدة أراضيه إلى جانب إدارته المستقلة لملفه الأمني يشكلان الدعامة الأساسية لاستقرار البلاد. حذر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني من تكرار سيناريو ما بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق عام 2011 وظهور داعش، مؤكدا استمرار مخاوفه بشأن الضمانات الأمنية التي ستلي أي انسحاب أمريكي. وقال البرزاني إن الإسناد الجوي الأمريكي والتحالف الدولي أديا دورا كبيرا في دحر داعش، مشيرا إلى أن تهديد التنظيم في العراق ازداد بعد التغيير الذي حصل في سوريا، ودعا إلى بقاء القوات الأمريكية وفق اتفاق يحدد واجبات كل طرف. في هذه الأثناء أكدت وزارة البيشمركة في كردستان أن انسحاب القوات الأمريكية في وقت حساس وأن تنفيذه من دون توفير منظومة دفاعية لإقليم كردستان أمر يبعث على القلق. وقالت الوزارة إنه خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تعرض إقليم كردستان لأكثر من 1000 هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص فضلا عن أضرار مادية. أكد اجتماع الرئاسات العراقية دعم مطلب الحكومة باستثناء مطار النجف الأشرف من إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية المتعلقة برحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات المنطقة. وجرى خلال الاجتماع كذلك بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الإقليمية، إلى جانب التأكيد على حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية، مع استعراض زيارة الزيدي الأخيرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والنتائج المتحققة. في هذه الأثناء أعلنت الخطوط الجوية العراقية استئناف رحلاتها الجوية بين مطار النجف الأشرف الدولي والمطارات الإيرانية بعد جهود ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء علي الزيدي. ويأتي استئناف الرحلات عبر مطار النجف الأشرف ضمن الإجراءات الرامية إلى تسهيل حركة المسافرين ولا سيما بين المحافظات العراقية والمدن الإيرانية بعد توقف الرحلات خلال الفترة الماضية. مصدر حكومي أكد أن بغداد تلقت تحذيرا أمريكيا مباشرا بشأن خرق الحظر الجوي المفروض على إيران، مشيرا إلى أن العراق طلب استثناء مطار النجف من الإجراءات لأسباب إنسانية. وقال المصدر إن الجانب الأمريكي أوضح أن الإجراءات العقابية لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية، وإنما قد تطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات لهذه الشركات أو يسهل تشغيل رحلاتها. وأضاف أن التحذير وضع الحكومة أمام ضرورة تجنب تعريض المطارات العراقية للعقوبات.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: انتباه انتباه انتباه، وأنت تقود السيارة علي الراديو واستمتع لأجمل الأغاني التسعينية على الرشيد أف أم.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: إذا كنت ضيفا أو زائرا فلا تتصرف وكأنك في منزلك ولا تتحرك في كل أنحاء المنزل أو تجلس بأسلوب غير مناسب، وراعي احترام أصحاب المنزل ولا تلتفت يمينا ويسارا، واختر مكانا مناسبا للجلوس فلا يكشف لك من في البيت فتسبب لهم إحراجا، ولا تكن فضوليا مزعجا، وإذا وقعت عيناك على أمر تكرهه داخل المنزل فاكتمه ولا تتحدث به، ولا تنتقد أو تضايق صاحب المنزل بذكره، وعند انتهاء وقت الزيارة انصرف بهدوء وعبر للمضيف عن امتنانك وسرورك بما قضيته من وقت رائع وجميل معه، ولا تمكث طويلا أمام الباب.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

في كل العالم، كل العالم تستمعون إليها، إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM

0: نصائح تربوية
1: من الرشيد اف ام.
2: التربية تبدأ من الصغر فلا تؤجل الغرس. السنوات الأولى تبني شخصية الإنسان. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10. ما تهمله اليوم قد يؤلمك غدا.
0: نصائح تربوية من الرشيد FM.

0: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل على حل أزماتها عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية. بيان رسمي ذكر أن الزيدي استقبل السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق وبحث معه العلاقات الثنائية، لا سيما مع انتقال العلاقة بين العراق والتحالف الدولي من الجانب العسكري إلى الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأكد الزيدي أن الحكومة تعمل على حل أزمات المنطقة بما يضمن ترسيخ الاستقرار والمضي بمشاريع التنمية المستدامة. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أكد إكمال انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في 30 أيلول الجاري، مؤكدا عدم وجود قوات أو قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية. وأوضح النعمان أن الانسحاب سيتم ضمن التوقيتات الزمنية المتفق عليها، فيما ستتحول العلاقة مع التحالف الدولي إلى شراكة ثنائية مختلفة. وأشار إلى أن الوضع الأمني في العراق جيد وأن القوات الأمنية تنتشر في عموم مساحة البلاد. رئيس هيئة الإعلام الأمني الفريق سعد معن أكد تسلم العراق المقر الرئيس للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي والاتفاق مع تركيا على انسحاب القوات العسكرية التركية من قاعدة بعشيقة في نينوى. وقال معن إن الحكومة باتت صاحبة الكلمة العليا والقرار الخاص في تحديد طبيعة الوجود العسكري والأمني على أراضي البلاد، وأضاف أن تعزيز سيادة العراق ووحدة أراضيه إلى جانب إدارته المستقلة لملفه الأمني يشكلان الدعامة الأساسية لاستقرار البلاد. حذر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني من تكرار سيناريو ما بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق عام 2011 وظهور داعش، مؤكدا استمرار مخاوفه بشأن الضمانات الأمنية التي ستلي أي انسحاب أمريكي. وقال البرزاني إن الإسناد الجوي الأمريكي والتحالف الدولي أديا دورا كبيرا في دحر داعش، مشيرا إلى أن تهديد التنظيم في العراق ازداد بعد التغيير الذي حصل في سوريا، ودعا إلى بقاء القوات الأمريكية وفق اتفاق يحدد واجبات كل طرف. في هذه الأثناء أكدت وزارة البيشمركة في كردستان أن انسحاب القوات الأمريكية في وقت حساس وأن تنفيذه من دون توفير منظومة دفاعية لإقليم كردستان أمر يبعث على القلق. وقالت الوزارة إنه خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تعرض إقليم كردستان لأكثر من 1000 هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص فضلا عن أضرار مادية. أكد اجتماع الرئاسات العراقية دعم مطلب الحكومة باستثناء مطار النجف الأشرف من إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية المتعلقة برحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات المنطقة. وجرى خلال الاجتماع كذلك بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الإقليمية، إلى جانب التأكيد على حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية، مع استعراض زيارة الزيدي الأخيرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والنتائج المتحققة. في هذه الأثناء أعلنت الخطوط الجوية العراقية استئناف رحلاتها الجوية بين مطار النجف الأشرف الدولي والمطارات الإيرانية بعد جهود ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء علي الزيدي. ويأتي استئناف الرحلات عبر مطار النجف الأشرف ضمن الإجراءات الرامية إلى تسهيل حركة المسافرين ولا سيما بين المحافظات العراقية والمدن الإيرانية بعد توقف الرحلات خلال الفترة الماضية. مصدر حكومي أكد أن بغداد تلقت تحذيرا أمريكيا مباشرا بشأن خرق الحظر الجوي المفروض على إيران، مشيرا إلى أن العراق طلب استثناء مطار النجف من الإجراءات لأسباب إنسانية. وقال المصدر إن الجانب الأمريكي أوضح أن الإجراءات العقابية لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية، وإنما قد تطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات لهذه الشركات أو يسهل تشغيل رحلاتها. وأضاف أن التحذير وضع الحكومة أمام ضرورة تجنب تعريض المطارات العراقية للعقوبات.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
2: من قلب الخليج تبدأ الحكاية، منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

راديو الرشيد في عمل الشعبي 92.1 FM.

0: معلومتي،
1: إنها معلومتي،
0: إنها مفكرتي، إنها معشوقتي، إنها أرشيد FM.

حمل تطبيق رشيد من جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى برامجنا الرشيد في جوالك.

0: خلي الموجة واسمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل على حل أزماتها عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية. بيان رسمي ذكر أن الزيدي استقبل السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق وبحث معه العلاقات الثنائية، لا سيما مع انتقال العلاقة بين العراق والتحالف الدولي من الجانب العسكري إلى الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأكد الزيدي أن الحكومة تعمل على حل أزمات المنطقة بما يضمن ترسيخ الاستقرار والمضي بمشاريع التنمية المستدامة. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أكد إكمال انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في 30 من أيلول الجاري، مؤكدا عدم وجود قوات أو قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية. وأوضح النعمان أن الانسحاب سيتم ضمن التوقيتات الزمنية المتفق عليها، فيما ستتحول العلاقة مع التحالف الدولي إلى شراكة ثنائية مختلفة. وأشار إلى أن الوضع الأمني في العراق جيد وأن القوات الأمنية تنتشر في عموم مساحة البلاد. رئيس هيئة الإعلام الأمني الفريق سعد معن أكد تسلم العراق المقر الرئيس للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي والاتفاق مع تركيا على انسحاب القوات العسكرية التركية من قاعدة بعشيقة في نينوى. وقال معن إن الحكومة باتت صاحبة الكلمة العليا والقرار الخاص في تحديد طبيعة الوجود العسكري والأمني على أراضي البلاد، وأضاف أن تعزيز سيادة العراق ووحدة أراضيه إلى جانب إدارته المستقلة لملفه الأمني يشكلان الدعامة الأساسية لاستقرار البلاد. حذر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني من تكرار سيناريو ما بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق عام 2011 وظهور داعش، مؤكدا استمرار مخاوفه بشأن الضمانات الأمنية التي ستلي أي انسحاب أمريكي. وقال البرزاني إن الإسناد الجوي الأمريكي والتحالف الدولي أديا دورا كبيرا في دحر داعش، مشيرا إلى أن تهديد التنظيم في العراق ازداد بعد التغيير الذي حصل في سوريا، ودعا إلى بقاء القوات الأمريكية وفق اتفاق يحدد واجبات كل طرف. في هذه الأثناء أكدت وزارة البيشمركة في كردستان أن انسحاب القوات الأمريكية في وقت حساس وأن تنفيذه من دون توفير منظومة دفاعية لإقليم كردستان أمر يبعث على القلق. وقالت الوزارة إنه خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تعرض إقليم كردستان لأكثر من 1000 هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص فضلا عن أضرار مادية. أكد اجتماع الرئاسات العراقية دعم مطلب الحكومة باستثناء مطار النجف الأشرف من إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية المتعلقة برحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات المنطقة. وجرى خلال الاجتماع كذلك بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الإقليمية، إلى جانب التأكيد على حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية، مع استعراض زيارة الزيدي الأخيرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والنتائج المتحققة. في هذه الأثناء أعلنت الخطوط الجوية العراقية استئناف رحلتها الجوية بين مطار النجف الأشرف الدولي والمطارات الإيرانية بعد جهود ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء علي الزيدي. ويأتي استئناف الرحلات عبر مطار النجف الأشرف ضمن الإجراءات الرامية إلى تسهيل حركة المسافرين ولا سيما بين المحافظات العراقية والمدن الإيرانية بعد توقف الرحلات خلال الفترة الماضية. مصدر حكومي أكد أن بغداد تلقت تحذيرا أمريكيا مباشرا بشأن خرق الحظر الجوي المفروض على إيران، مشيرا إلى أن العراق طلب استثناء مطار النجف من الإجراءات لأسباب إنسانية. وقال المصدر إن الجانب الأمريكي أوضح أن الإجراءات العقابية لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية، وإنما قد تطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات لهذه الشركات أو يسهل تشغيل رحلاتها. وأضاف أن التحذير وضع الحكومة أمام ضرورة تجنب تعريض المطارات العراقية للعقوبات.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

أحلى الأوقات أحلى الأوقات الأغاني والمنوعات مع راديو الرشيد الرشيد.

0: happens.
1: الرشيد اف ام.
0: الرشيد. الرشيد.
2: 91.5 الرشيد اف ام.

0: والآخر من الرشيد FM.
1: من آداب السيارة أن تختار وقتا مناسبا بعيدا عن فترات الطعام والراحة، وأن تستأذن أصحاب المنزل باتصالك قبل الزيارة بوقت كاف، متجنبا إجراء الزيارات المفاجئة.
0: أنت والآخر من الرشيد FM.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم. شوية أخبار من الرشيد أف أم.
1: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل على حل أزماتها عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية. بيان رسمي ذكر أن الزيدي استقبل السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق وبحث معه العلاقات الثنائية، لا سيما مع انتقال العلاقة بين العراق والتحالف الدولي من الجانب العسكري إلى الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأكد الزيدي أن الحكومة تعمل على حل أزمات المنطقة بما يضمن ترسيخ الاستقرار والمضي بمشاريع التنمية المستدامة. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أكد إكمال انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في 30 أيلول الجاري، مؤكدا عدم وجود قوات أو قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية. وأوضح النعمان أن الانسحاب سيتم ضمن التوقيتات الزمنية المتفق عليها، فيما ستتحول العلاقة مع التحالف الدولي إلى شراكة ثنائية مختلفة. وأشار إلى أن الوضع الأمني في العراق جيد وأن القوات الأمنية تنتشر في عموم مساحة البلاد. رئيس هيئة الإعلام الأمني الفريق سعد معن أكد تسلم العراق المقر الرئيس للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي والاتفاق مع تركيا على انسحاب القوات العسكرية التركية من قاعدة بعشيقة في نينوى. وقال معن إن الحكومة باتت صاحبة الكلمة العليا والقرار الخاص في تحديد طبيعة الوجود العسكري والأمني على أراضي البلاد، وأضاف أن تعزيز سيادة العراق ووحدة أراضيه إلى جانب إدارته المستقلة لملفه الأمني يشكلان الدعامة الأساسية لاستقرار البلاد. حذر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني من تكرار سيناريو ما بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق عام 2011 وظهور داعش، مؤكدا استمرار مخاوفه بشأن الضمانات الأمنية التي ستلي أي انسحاب أمريكي. وقال البرزاني إن الإسناد الجوي الأمريكي والتحالف الدولي أديا دورا كبيرا في دحر داعش، مشيرا إلى أن تهديد التنظيم في العراق ازداد بعد التغيير الذي حصل في سوريا، ودعا إلى بقاء القوات الأمريكية وفق اتفاق يحدد واجبات كل طرف. في هذه الأثناء أكدت وزارة البيشمركة في كردستان أن انسحاب القوات الأمريكية في وقت حساس وأن تنفيذه من دون توفير منظومة دفاعية لإقليم كردستان أمر يبعث على القلق. وقالت الوزارة إنه خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تعرض إقليم كردستان لأكثر من 1000 هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص فضلا عن أضرار مادية. أكد اجتماع الرئاسات العراقية دعم مطلب الحكومة باستثناء مطار النجف الأشرف من إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية المتعلقة برحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات المنطقة. وجرى خلال الاجتماع كذلك بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الإقليمية، إلى جانب التأكيد على حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية، مع استعراض زيارة الزيدي الأخيرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والنتائج المتحققة. في هذه الأثناء أعلنت الخطوط الجوية العراقية استئناف رحلتها الجوية بين مطار النجف الأشرف الدولي والمطارات الإيرانية بعد جهود ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء علي الزيدي. ويأتي استئناف الرحلات عبر مطار النجف الأشرف ضمن الإجراءات الرامية إلى تسهيل حركة المسافرين ولا سيما بين المحافظات العراقية والمدن الإيرانية بعد توقف الرحلات خلال الفترة الماضية. مصدر حكومي أكد أن بغداد تلقت تحذيرا أمريكيا مباشرا بشأن خرق الحظر الجوي المفروض على إيران، مشيرا إلى أن العراق طلب استثناء مطار النجف من الإجراءات لأسباب إنسانية. وقال المصدر إن الجانب الأمريكي أوضح أن الإجراءات العقابية لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية، وإنما قد تطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات لهذه الشركات أو يسهل تشغيل رحلاتها. وأضاف أن التحذير وضع الحكومة أمام ضرورة تجنب تعريض المطارات العراقية للعقوبات.
0: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أف أم.

0: التواصل حاصل، والأهم بالرشيد اف ام. خليكم ويانا ويانا.
1: شنو؟
2: عراقي عراقي.
1: إيه إيه.

0: أمامك كل الخيارات، ولكن للرشيد نكهة.
1: من تفرج للإبر يا ليل يا دانا، يا ليل يا دانا،
2: يا خوي في دول اسمك من دمع

0: حاجه.
1: انها السابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة راماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر.
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان.
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة راماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة راماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-5727. عيادة راماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا
5: شوية أخبار، شوية أخبار من الرشيد أف أم.
6: أكد رئيس الوزراء علي الزيدي حرص الحكومة على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة والعمل على حل أزماتها عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية. بيان رسمي ذكر أن الزيدي استقبل السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق وبحث معه العلاقات الثنائية، لا سيما مع انتقال العلاقة بين العراق والتحالف الدولي من الجانب العسكري إلى الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. وأكد الزيدي أن الحكومة تعمل على حل أزمات المنطقة بما يضمن ترسيخ الاستقرار والمضي بمشاريع التنمية المستدامة. الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان أكد إكمال انسحاب القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في 30 أيلول الجاري، مؤكدا عدم وجود قوات أو قواعد عسكرية أجنبية على الأراضي العراقية. وأوضح النعمان أن الانسحاب سيتم ضمن التوقيتات الزمنية المتفق عليها، فيما ستتحول العلاقة مع التحالف الدولي إلى شراكة ثنائية مختلفة. وأشار إلى أن الوضع الأمني في العراق جيد وأن القوات الأمنية تنتشر في عموم مساحة البلاد. رئيس هيئة الإعلام الأمني الفريق سعد معن أكد تسلم العراق المقر الرئيس للقوات الأمريكية في مطار بغداد الدولي والاتفاق مع تركيا على انسحاب القوات العسكرية التركية من قاعدة بعشيقة في نينوى. وقال معن إن الحكومة باتت صاحبة الكلمة العليا والقرار الخاص في تحديد طبيعة الوجود العسكري والأمني على أراضي البلاد، وأضاف أن تعزيز سيادة العراق ووحدة أراضيه إلى جانب إدارته المستقلة لملفه الأمني يشكلان الدعامة الأساسية لاستقرار البلاد. حذر رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البرزاني من تكرار سيناريو ما بعد انسحاب القوات الأمريكية من العراق عام 2011 وظهور داعش، مؤكدا استمرار مخاوفه بشأن الضمانات الأمنية التي ستلي أي انسحاب أمريكي. وقال البرزاني إن الإسناد الجوي الأمريكي والتحالف الدولي أديا دورا كبيرا في دحر داعش، مشيرا إلى أن تهديد التنظيم في العراق ازداد بعد التغيير الذي حصل في سوريا، ودعا إلى بقاء القوات الأمريكية وفق اتفاق يحدد واجبات كل طرف. في هذه الأثناء أكدت وزارة البيشمركة في كردستان أن انسحاب القوات الأمريكية يأتي في وقت حساس وأن تنفيذه من دون توفير منظومة دفاعية لإقليم كردستان أمر يبعث على القلق. وقالت الوزارة إنه خلال الحرب بين الولايات المتحدة وإيران تعرض إقليم كردستان لأكثر من 1000 هجوم بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، وأسفرت عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص فضلا عن أضرار
0: مادية. أكد اجتماع الرئاسات العراقية دعم مطلب الحكومة باستثناء مطار النجف الأشرف من إجراءات وزارة الخزانة الأمريكية المتعلقة برحلات شركات الطيران الإيرانية إلى مطارات المنطقة. وجرى خلال الاجتماع كذلك بحث تطورات الأوضاع العامة في البلاد والمستجدات الإقليمية، إلى جانب التأكيد على حصر قرار السلم والحرب بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية، مع استعراض زيارة الزيد الأخيرة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والنتائج المتحققة. في هذه الأثناء أعلنت الخطوط الجوية العراقية استئناف رحلاتها الجوية بين مطار النجف الأشرف الدولي والمطارات الإيرانية بعد جهود ومتابعة مباشرة من رئيس الوزراء علي الزيدي. ويأتي استئناف الرحلات عبر مطار النجف الأشرف ضمن الإجراءات الرامية إلى تسهيل حركة المسافرين، ولا سيما بين المحافظات العراقية والمدن الإيرانية بعد توقف الرحلات خلال الفترة الماضية. مصدر حكومي أكد أن بغداد تلقت تحذيرا أمريكيا مباشرا بشأن خرق الحظر الجوي المفروض على إيران، مشيرا إلى أن العراق طلب استثناء مطار النجف من الإجراءات لأسباب إنسانية. وقال المصدر إن الجانب الأمريكي أوضح أن الإجراءات العقابية لن تقتصر على شركات الطيران الإيرانية، وإنما قد تطال أي جهة أو مطار يقدم خدمات لهذه الشركات أو يسهل تشغيل رحلاتها. وأضاف أن التحذير وضع الحكومة أمام ضرورة تجنب تعريض المطارات العراقية للعقوبات.
5: سمعنا شوية أخبار من الرشيد أفهم.

مستمعينا الكرام، حان الآن موعد آذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة كركوك وضواحيها.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.

0: في كل العالم،
1: كل العالم
0: تستمعون إليها،
1: إليها، إليها
0: وتستمع إليكم،
1: إليكم.
0: إنها الرشيد FM.
2: أنت والآخر من الرشيد FM.
3: لتتجنب المخاطر عند قيادتك للدراجة النارية، احمي نفسك.

0: نفسك بارتداء الخوذة وتجنب استخدام الأجهزة التي تصرف انتباهك أثناء القيادة مثل السماعات الأذن أو الهاتف، واترك مسافة أمان بينك وبين السيارات خاصة في الزحام، ولا تقود بسرعة عالية حتى لا تتعرض لأي تصادم على الطريق.
1: أنت والآخر من الرشيد FM.

0: رشيد فرحتي.
1: خليكم على السماء على رشيد اف ام. بهواها نلتم.

0: برامج وأكتر أغاني وأكتر معكم الرشيد أف أم.
1: إذاعة الرشيد تقدم
2: من قلب الخليج تبدأ الحكاية، منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

مساء الخير أحبتي المستمعين والمستمعات من راديو الرشيد عبر أثير الرشيد وفق التردد 92.1. أهلا وسهلا بكم، وأيضا على البث المرئي لموقع الرشيد في الفيسبوك للبث المباشر، وكل من يسمعنا في هذه في هذا المساء عذرا، اهلا وسهلا بكم. تغطيه خاصه لمباراتنا، مباراه المنتخب الوطني العراقي ضد المنتخب السعودي في كاس الخليج.

0: عندما تغيرت التشكيلة في من المباراة الأولى إلى المباراة الثانية، رأيك هل التغييرات كانت واجبة أم هناك إراحة لبعض اللاعبين بين مباراة وأخرى، أم تجربة لبعض اللاعبين، أم رسالة لبعض الناس إن يقول له شوف المحليين شلون، شوف المحترفين شلون؟
1: صراحة الآن عندي وجهة نظر نعم. تختلف عن الناس أو الناس اللي دائما عندنا هاي المشكلة يعني المحلين والمحترفين
0: نعم.
1: هاي أجي عليها بعدين يعني أجاوب على سؤالك يعني
0: نعم.
1: شوف القرار الأول والأخير يعود للمدرب
0: نعم.
1: ماكو مدرب بالعالم يريد يخسر
0: نعم.
1: ماكو مدرب بالعالم يعني يجازف بسمعته
0: نعم.
1: يجازف بالفريق مالته على مود يرضي فلان أو علان
0: نعم.
1: كل المدربين بالعالم يعني ينظر للتشكيلة تفيده هو اللي يقدر ينجح بها، وهي شوف هي المدرب هو شنو، هو مدرب قراءات
0: نعم.
1: يعني مرات ما تجي وياه صح يعني قبل المباراة عنده قراءات عنده تشكيلة على شك عالميا يعني مو بس على الصعيد المحلي يعني
0: نعم.
1: مرات اللاعب ما يتوفق، مرات صار عنده مشكلة يعني مرات مدرب هو قراءاته يخلي التشكيلة
0: نعم.
1: الخطة مالته
0: نعم.
1: بالنسبة للفكرة هو قبل ما تدخل البطولة الخليج أنت شنو هدف مالتك يعني هدف المنتخب العراقي أو المنتخب الثاني شنو هدف؟ تريد تبني فريق، تريد تجيب لاعبين شباب مثلاً، تهيئ لاعبين شباب للبطولات الاستحقاقات القادمة
0: نعم.
1: تريد مثل ما قلت تسوي قاعدة للفريق العراقي
0: نعم.
1: تريد تزج بلاعبين خبرة، وبالأخير هاي كلها تصب إنه أنت تريد تأخذ البطولة أو مجرد تريد تنافس وتهيئ فريق للبطولات أو الاستحقاقات القادمة.
0: نعم.
1: جراهام أرنولد عندي صراحة شغلتين شفتها بهاي البطولة علي. الشغلة الأولى تغيير بالتشكيلة.
0: نعم.
1: من يغير بالتشكيلة؟
0: إحنا دائما متعودين من جراهام إنه يكون مستقر على التشكيل. نعم.
1: من يغير بالتشكيلة؟ إذا هذا إنه هدفه يريد يخلي قاعدة للفريق العراقي.
0: نعم.
1: يبني قاعدة للبطولات القادمة. يعني اللاعب اللاعبين لازم تكون بيناتهم منافسة، لازم
0: نعم.
1: ما يصير لاعب انه مركز ثابت، عفوا لاعب يكون هو دائما هو الاساسي، لازم يكون عنده منافس
0: نعم.
1: حتى يبدا ينطي اكثر، حتى يبدا يحس انه مركزه في خطر،
0: نعم.
1: الناس تتحدده انه راح يلعب مكانه
0: نعم. لازم يحس
1: بهذا الشيء
0: نعم.
1: الظاهر انه هذا الموسم الرجل يعني المدرب تابع الدوري العراقي بشكل افضل واختار لاعبين هو بقناعه انه هؤلاء اللاعبين يعني يقدر يعني هم عمود الفقري للفريق العراقي في المستقبل
0: نعم.
1: فاتوقع هذا السبب انه حتى اليوم يعني غير التشكيل رجع التشكيل الاولى، التشكيل اللي نظر الجميع انه ما ادت في المباراه الاولى يعني
0: نعم.
1: بس ان المباراه الثانيه هي مباراه لها ظروفها يعني
0: نعم.
1: كانت التشكيل افضل، الان رجع التشكيل الاولى، وانا اتوقع السبب شنو يعني السبب هنا انت الفريق العراقي حاليا عنده 7 لاعبين عندهم انذارات
0: نعم.
1: فاي انذار يحصل على اي لاعب من هذا السبع راح ينحرم من نصف نهائي في حال تاهل يعني
0: نعم.
1: السبب الثاني اللي معظم الناس يعني المحللين والرياضيين يعني ما اعرف ما مركزين عليها، شوف الفرق الخليجي عاده والفرق الشرق الاوسط
0: نعم.
1: ما تقدر تلعب 3 لعبات 4 لعبات مستمره على مستوى عالي
0: نعم.
1: انت كتله ايام لعبه الفرق ما تقدر تلعب نفس المستوى في خلال 3 ايام، فلازم يغير بالتشكيله حتى يريح
0: نعم.
1: ويعطي فرصه للاعب
0: نعم كابتن، بس هناك مرتكزات بالفريق، احنا صحيح نغير في بعض اللاعبين لإراحتهم لكن هناك مرتكزات للفريق، مثلا الكابتن ايمن حسين يعني وجوده في قائمة المباراة او في هجوم المنتخب الى ثقلة، مثلا امير العماري وجوده في وسط الملعب يعطي التوازن بين الخطوط، مثلا زيدان اقبال هذا اللاعب اللي يقدر انه يرفع الرتم ويبطئ الرتم وتغيير الجهات
1: والتحويلات
0: المباراة وايضا الكرات الصغيرة، يعني هذه
1: قلت لك استاذ هو المشكلة انه المدرب هدفه يبني فريق، يعني انت ما يصير تظل تعتمد على ايمن حسين، لازم يصير عندك بديل
0: نعم.
1: عندك استحقاقات قادم مثل أمم آسيا قريبة يعني هي بطولة آسيا
0: نعم.
1: ما يصير عندك لاعب ارتكاز بس أي أمر العماري
0: نعم.
1: أنا برأي حتى الحارس مفروض كان يبدل الحارس، يجيب حارس من دول الحراس الموجودين سواء بالدوري العراقي أو خارج عراقي يجربه يعني هي
0: نعم.
1: بطولة يعني مو تجريبية بقدر يعني هي بطولة خليج تكون تجريبية أكثر ما هي تكون بطولة رسمية وبيها اللي نعم. تأخذ البطولة حاليا في الوقت الحالي، يا ما لحش عن قبل كان لا تختلف
0: نعم.
1: فهو سيريد يهيئ فريق، يهيئ لاعبين، يخلي قاعد الفريق العراقي حتى ليضل اللاعب النجم الواحد. شوف

0: رجعتنا الكاس العالم.
1: نعم.
0: فريق الإسباني كان ما عنده لاعب نجم واحد. كان نعم. يدور بين اللاعبين.
1: بين اللاعبين صحيح.
0: هو صح اللي يختلف يعني باختلاف ال يعني اللاعبين والمهارات بين فريق الإسباني وفريق العراق. بس إحنا شعلنا نحكي على صعيد يعني المنتخب المنطقة يعني منتخبات المنطقة ومنتخبات
1: نعم.
0: الشرق الأوسط يعني هو أوكي يعني أنا برأيي ده يبدل صح بس لازم يعني لازم أكو مثل ما قلت
1: أكو ثلاثة أو أربع لاعبين
0: ما تتبدل نعم. يعني إلا إذا أنت مثلا عندك إنه تريد تهيئ واحد ثاني مكانه
1: نعم.
0: أو اللاعب مثلا غير جاهز 100% بدنيا نعم. تريد مثلا مخلي نصف نهائي يعني اذا انت اليوم تعادلت او خسرت بنتيجه او ما فازت عمان على الكويت انت راح تتاهل يعني فدي جزء يعني يريد يعني يخلي هاي اللاعبين نصف نهائي يعني يكونوا جاهزين للنصف نهائي يعني.
1: نعم نستعرض تشكيله المنتخب الوطني العراقي لملاقات المنتخب السعودي اليوم. في حراسه المرمى اللاعب احمد باسل حارس المرمى احمد باسل، في خط الدفاع ميثم جبار ويوسف الامام أشبه وسط، وفي التك اليمين مصطفى سعدون، وفي التك اليسار مرخاز دوسكي، في الوسط زيد إسماعيل وكرار نبيل وأمير العماري، على الجانب اليمين شبه اليمين حسين عبد الكريم، وعلى الجانب اليسار أحمد قاسم، وفي الهجوم اللاعب الشاب سيف رشيد. طبعا هذه التشكيلة تشهد غياب يعني منذ فترة طويلة تشهد غياب اللاعب إبراهيم بايش، يمكن أكو فشيء غريب في هذا بالرغم أنه هو كان حاضر في المؤتمر الفني لمباراة دي قبل المباراة وكان يجب أن يكون الأساسي لأن اللي يحضر المؤتمر
0: أكيد يكون أساسي
1: يكون أساسي، لكن المفاجأة أنه غير موجود في قائمة المباراة.
0: هي قناعات مدرب يعني
1: نعم.
0: مدرب مقتنع بهاي التشكيل انه يبدي بها هاي المباراه، وانا متاكد الشوط الثاني راح يغير بدايه الشوط الثاني راح يبدي بالتغييرات يعني
1: نعم.
0: الاسباب قلت لك راحه اللاعبين وخوفا من الانذارات يعني عنده هواي لاعب نعم. سبع لاعبين عنده انذارات يعني نعم. اي واحد ما عنده ياخذ انذار يغيب عن النصف النهائي
1: في تلك المباراه برز عندنا كثير من اللاعبين وكنا بحاجه لبعض المراكز اللي برز منعتها اللاعبين صراحه، مثلا اللاعب يوسف الإمام نحن بحاجة إلى لاعب شبه وسط مع أكام أو مع زيد، ما عندنا بديل صح صح. ناجح، ولكن يوسف الإمام أثبت أنه لاعب ذو قدرات عالية يلعب بهدوء تمركزه صحيح قطع صحيح بناء اللعب بشكل صحيح وليس بشكل عشوائي هذا ما ميز هذا اللاعب. وكذلك اللاعب مرخاز دوسكي اللي أعتقد أنا بوجهة نظري أفضل لاعب بال22 لاعب اللي كانوا في المباراة
0: صحيح.
1: وكذلك اللاعب سيف رشيد، وآخرا اللاعب إبراهيم بايش في التك اليمين قد نجح نجاح باهر في هذا المركز.
0: شوف
1: رأيك في هذه الأسماء التي برزت في تلك المباراة بغض النظر عن زيدان عن زيدان إقبال ما ذكرنا اسمه لأن هو لاعب متمكن ما يضيف لهذا الشيء في كل مباراة عذرا مستوى ثابت.
0: شوف نجيها على مركز ولاعب عندك يوسف الإمام وزيد تحسين. شوف أكو نقطة مهمة كلش بقلبي الدفاع
1: نعم
0: لازم يكون انسجام بيناتهم
1: نعم
0: يعني الفرق. شوف هسه احنا المباراة الأخيرة ويا الكويت الفريق العراقي ورا ما خرج يوسف الإمام استقبل هدفين
1: نعم.
0: بسبب إرجاع أمير العماري للقلب الدفاع ويا زيد حسين.
1: شوف هاي نقطة الضعف اللي أصبحت عندنا.
0: أنت لازم القلبي دفاع
1: نعم.
0: كل ما يلعبون أكثر يكون انسجام بيناتهم أكثر. قلبي دفاع الانسجام أهم نقطة عندهم بأي فريق.
1: نعم.
0: لازم يكون انسجام موجود دائما بين قلبي دفاع.
1: نعم.
0: فكل ما تكرر اللعبات كل ما يلعبون بشكل أكثر. هسه شوف المنتخب السعودي يمكن اليوم التشكيلة ما شفتها يمكن مبدل. المنتخب السعودي الحارس المرمى والأربع مدافعين ثلاثة يلعبون بالهلال.
1: نعم.
0: من هذول الخمسة ثلاثة بالهلال يلعبون.
1: نعم. هذول ثابتين انسجام عالي.
0: بيناتهم كلش
1: نعم.
0: عالي.
1: نعم.
0: نجي على مرخاز دوسكي. مرخاز دوسكي يعني شوف يعني مرات احنا عندنا مشاكل تصير بين يعني نقاشات بين الجمهور المحل هذا المحل زين او المحترف زين
1: نعم.
0: يعني شوف كل منتخبات العالم يعني هذه رسالة للجمهور العراقي
1: نعم.
0: كل منتخبات العالم تتكون من لاعبين محترفين ولاعبين محليين
1: نعم.
0: اغلب الدول محترفين ومحليين بغض النظر عن قوات الدوري
1: نعم.
0: قليل تلقي المنتخبات عندها محترفين كامل محترفين. المنتخبات الواصلة مراحل كلش متقدمة بالمحترفين، عندهم فريق كامل محترفين.
1: نعم.
0: كل منتخبات العالم تتكون من لاعبين محترفين لاعبين محليين، فلذلك ماكو ان هذا ما لازم الجمهور لا يعني دائما انه والله هذا محترف هذا احسن هذا محلي، لا المدرب هو اللي يقرر هذا الشيء.
1: نعم.
0: المدرب هو اللي يشوف.
1: نعم.
0: وصراحه احكي لك يا احنا ما عندنا لاعب يؤدي سواء محلي او محترف يؤدي بشكل مستمر بطريقه مثاليه.
1: نعم.
0: مستقر بادائه او مستقر، حتى عندنا مشكله المحترفين ما مستقرين بانديتهم.
1: نعم.
0: من خالد زوسكي يلعب فيكتوريا بيلزن التشيكي تحسه هو هذا الصدق المحترف، شنو فرق عن المحلي؟
1: نعم.
0: او لاعب العادي المحترف. نعم. يجي المنتخب يخليه بالفريق يضيف على الفريق.
1: نعم.
0: يعني شنو قصدي يضاف على الفريق؟ يجي مثلا اللاعب المحترف شوفه يبين بالفريق.
1: نعم. الى لمسه يعني خاصه
0: مثلا زوسكي يبين. نعم. بالفريق لاعب محترف، اكو. نعم. فرق بينه وبين البقيه.
1: نعم.
0: تحس بهذا المحترف. هذا. نعم. يجي
1: تأسيس صحيح،
0: اجي محترف
1: اضافه قويه للمنتخب،
0: اضافه ما عنده شنو فات المحترف. نعم. حال حال اي لاعب محلي.
1: نعم. زيدان اقبال ايضا.
0: زيدان اقبال مشكلته شنو؟ زيدان اقبال مشكلته وحتى الانديه اللاعب بيها تعاني من هالمشكله.
1: نعم.
0: عنده بطء في اتخاذ القرار. لاعب الوسط لازم يكون سريع في اتخاذ القرار.
1: نعم.
0: هو يحتاج وقت ومساحه.
1: نعم.
0: هاي مو دائما تكون متوفره عندك الوقت والمساحه. يعني شنو قصدي الوقت والمساحه؟ الوقت شنو تفكيرك انه المن تناول الكره.
1: نعم.
0: اثناء استلام الكره يعني. والمساحه شنو ما يعني المساحه تكون قدامه واضحه حتى يمر الكره بشكل صحيح.
1: نعم.
0: فاللاعبين هاي النقاط كلش مهمه. هسه اللاعبين اللي يلعبون كمركز ثاني العاب شوف دائما يكونون يحسبون عدد الثواني اللي هو قرر بيها.
1: نعم.
0: زيدان اقبال عنده بطء بالقرار.
1: نعم.
0: تاخر دائما بالقرار. نعم. يعني ان شاء الله يتطور
1: ان شاء الله يتطور يعني. في هذه
0: لذلك انا اشوف حتى بالانديه الاوروبيه اللي لعب بيها بالبدايه يبدي يعني يتعاقد اي نادي يلعب، بس بعدين شوي شوي ما عاد انه اصابات يبدا شوي شوي يركن بال او يحاول على فريق ثاني.
1: نعم.
0: عنده هاي مشكله. نعم. ان شاء الله يتطور بها. فاني هذا القصد يعني. نعم. اللاعب المحترف لازم يكون اضافه بالفريق.
1: نعم.
0: يعني تحس بي انه لاغاني اشتراهم انت مثلا يعني مثلا هسه عندنا مثلا محمد صلاح، عندنا مثلا حكيمي.
1: نعم.
0: يعني بينين لاعب المحترفين يعني.
1: نعم.
0: يلعب المنتخبات مالتهم يعني اكو فرق بينهم وبين بقيه اللاعبين.
1: نعم.
0: عندك بالاردن مسد عمري نشوفها بالملعب تعرف انه هذا لاعب محترف.
1: نعم.
0: فاحنا هذا المحترف
1: اضافه. نعم.
0: فالمدرب الاخير اولا واخيرا القرار للمدرب هو اللي يحدد انه ياهو يفيده بالمباراه او بالتشكيله. فذاك طالب من الجمهور العراقي الابتعاد عن هذا محترف هذا، كلهم يمثلون منتخب واحد، كلهم يمثلون. نعم. بلد واحد، كلهم هدفهم انه يرفعون اسم البلد يرفعون اسمهم.
1: نعم.
0: فماكو فرق بيناتهم. احنا عندنا هاي المشكله انه هذا محلي هذا لا يعني كل فرق العالم اسرح اجيب اي منتخب اغلب المنتخبات بالعالم لاعبين محترفين ومحليين، بس ما شفنا اكو بيناتهم مشاكل هاي اللي تصير.
1: نعم.
0: بين الجمهور صراحه يعني انا اشوفه. نعم. يعني فان شاء الله الكل يعني يتوفق له واحد يرفع اسمه يعني اول تالي هو يرفع يلعب لنفسه ويلعب للمنتخب
1: بلده يعني. هل الفوز امام المنتخب العراقي امام المنتخب الكويتي عذرا قد مثل ما نقول وضح صورة المنتخب العراقي بتطوره في هذه الفترة بشكل كبير يختلف عن الدول الخليجية؟ يعني صراحة قبل فترة يعني قبل هذا المنتخب وقبل كاساس في زمن كاساس كنا نعاني أمام المنتخبات الخليجية وأيضا أمام فلسطين، ولكن صراحة أمام الكويت حسينا بكعب عالي في هذه المباراة. هل هذا تطور للمنتخب العراقي؟
0: التطور تقدر نقيسه على المباريات الأكثر يعني مثل مباراة الكويت. أوكي العراق كان مستوى عالي متطور، بس لازم نقيس مباراة السعودية.
1: نعم.
0: مباراة التليها يعني أيضا لازم نشوف يعني مو على مباراته.
1: نعم.
0: يعني يجوز هاي المباراة مثلا الكويت ما كان مستوى زين، أو مثلا العراق هو بدع قدم مباراة قوية، بس لازم استمرارية.
1: نعم.
0: التطور يعتمد يعني التطور دليل التطور هو الاستمرارية.
1: الاستمرارية
0: كل ما مستمر انت متطور انت، بس يعني لعبة تختفي ولعبة تلعب لا.
1: نعم.
0: بس مباراة الكويت اكو نقطة مهمة جراهام أرنولد سواها يعني.
1: نعم. من ابرز نقاط القوة التي ظهرت امام الكويت
0: جراهام أرنولد دائما تعودني عليه يلعب مغلق.
1: نعم.
0: يعني دائما فريق مغلق يلعب على التحولات السريعة من اجل تقريبا صار سنه مستلم المنتخب العراقي هاي طريقه لعبه.
1: نعم.
0: والكويت غير لعب يلعب هو الاستحواذ اكثر الى.
1: نعم.
0: يلعب مفتوح
1: هو هذه الطريقه اللي اقول لك بها
0: الطريقه اللي غيرت.
1: نعم.
0: مو تجد اقول لك انت والكويت اوكي نجحت بها، بس لازم تجرب المنتخبات الاقوى يعني.
1: نعم.
0: فغير الطريقه مالته بحيث انت متعه للمباراه.
1: نعم.
0: يعني بحيث أنت لو تشوف الشوط الثاني يعني الشوط كله جميل كان. نعم. كم يعني مباراة.
1: نعم.
0: كتكتيكاً فيها أخطاء بس كمباراة حلوة كلها كان. نعم. ممتعة للناس.
1: للجمهور يعني. نعم. احنا تحدثنا قبل قليل انه المنتخب العراقي عانى دفاعيا واستقبل هدفين رغم تقدمه وذلك بسبب قلنا رجوع خروج يوسف الامام ورجوع امير العماري
0: فكرة ما عرفت
1: القصد انه امير العماري غير قادر على سد الثغرة وانما التناغم والتفاهم بين
0: مركزهم
1: نعم
0: يعني
1: نعم
0: مركز الدفاع.
1: هل يستطيع المنتخب العراقي نقل إيجابيات مباراة الكويت أمام المنتخب السعودي في هذه المواجهة؟ يعني يلعب مفتوح مثل ما قلت، نقل كرات، استحواذ أكثر، تسجيل أهداف أكثر، برأيك من وجهة نظرك؟
0: المنتخب السعودي يختلف عن المنتخب الكويتي
1: يعني. نعم.
0: المشكلة أننا عندنا مشكلة ثانية، يعني إحنا مثلاً صراحة يعني توقعت أنه راح يلعب نفس التشكيلة اللي تغييرات بسيطة نفس
1: نعم.
0: تشكيلة الكويت يعني.
1: نعم. فاجأنا بكثير من
0: نعم. يعني أسباب قلت لك جزء هو على مود إنذارات على مود يريح اللاعبين جزء هو ضمن إنه راح يصعد خلاص يعني الفريق السعودي أقوى من الفريق الكويتي إلى جانب عامل الأرض والجمهور
1: نعم
0: الوقت أن الفريق السعودي يعني العراق إذا يريد يعني مثلا النقطة الإيجابية إلى المباراة الأخيرة إنه الهدف الأخير يعني أنت الهدف الأخير دائما الهدف اللي يجي بالدقائق الأخيرة أنت تدافع منه الفريق المباريات القادمة.
1: نعم.
0: فهذا الدافع الإيجابي كلش راح يأثر على الفريق في مباراة اليوم.
1: نعم.
0: هذا الدافع برأيي إنه هذا الدافع الإيجابي لأنه الفوز على الكويت والهدف إجى بالدقائق الأخيرة دافع كلش معنوي يعني أنت إذا تخيل إن المباراة لو انتهت بالتعادل يعني مشان اختلفت الأمور يعني لازم مشان العراق اليوم يفوز يلا يصعد.
1: نعم. إن شاء الله الصعود لمنتخبنا والحصول على 3 نقاط أو أقل شيء هو التعادل. كابتن بالنسبة للمنتخب السعودي قوة نقاط المنتخب السعودي وكيف يستطيع العراق من الحد من خطورته؟
0: المنتخب السعودي بهاي البطولة هذه المباراتين الأولى يلعب على الاستحواذ يعني استحواذ الكرة.
1: نعم.
0: عند بناء هجمة يبدي من الخلف.
1: نعم.
0: بناء هجمة بس بناء الهجمة عنده بطيء يعني مو سريع. الفريق السعودي عنده مشكلة أتوقع لو الفريق العراقي قدر يعني يلعب على المشكلة مالت يلعب على طريقة تمنع الفريق السعودي. الفريق السعودي دائما عنده معاناة ويا الفريق المنظمة الدفاعية. الفريق اللي تلعب تنظيم دفاعي الفريق السعودي ما
1: وأفضل مثال على ذلك المنتخب الكويتي عندما أغلق مناطق ما قدر إنه
0: هدف جاء من خطأ
1: نعم
0: الفريق العراقي اليوم يلعب تنظيم دفاعي جيد ويلعب على التحولات السريعة أتوقع يعني شوف الفرق خل يترك الاستحواذ بالفريق السعودي يلعب على المساحات الفرق شنو بين الاستحواذ والمساحات الاستحواذ أنه تستحوذ على الكرة وتكون دائما تكون رجلك يعني رجل الفريق يعني المساحات شنو غلق المساحات تكون منتشرة على كل المساحات فالعراق لو اليوم يلعب على المساحات يغطي كل مساحات الملعب يقدر يوقف الفريق السعودي ويمنع التحولات السريعة خصوصا انت في حالات الأرضي شفت المباراة السعودية الأرضي دائما يصعدون يقدر استغلال المهاجمين خلف الأرضي الفريق السعودي الهجمات المرتدة والتحولات السريعة يقدر يعني يسجل هدف يعني بس بشرط انه يغلق
1: المساحات أم نعم
0: وبالتالي لازم السيطرة على وسط الملعب هم عندهم معرف اذا هو اليوم التشكيل السعودي موجود على الحاج وعندهم كنو هذول كنو لاعب كلش مميز لاعب نعم. كبير بالعمر
1: نعم.
0: لاعب خبره يعني لاعب وسط مميز جدا فاذا قدر الفريق العراقي يسيطر على هذا اللاعب ويحد من تحركاته
1: نعم.
0: وما ينطي مساحات يلعب مناولات براحته اتوقع تقدر تسيطر على الفريق السعودي
1: ان شاء الله
0: واهم شيء قلت لك قلق الدفاع يعني تلعب على تنظيم الدفاع
1: نعم
0: عفوا دافع لازم طريقة الدفاع تكون 5-4-1 العراق والكويت وعمان كان يدافع طريقة 4-2-3-1
1: نعم
0: يعني حتى في حالة الدفاع لو تركز على الفريق العراق كان 4-4 بالخلف واثنين قدامهم كان
1: نعم ارتكاز
0: الثلاثة كانوا بعيدين عن الاثنين
1: نعم
0: الآن يعني برأيي لازم يدافع بطريقة 4-5-1 يعني دافع 4 بالخلف و5 أمام
1: نعم
0: حتى تمنع الفريق السعودي أن يلعب ما بين الخطوط
1: نعم كابتن بالنسبة للتشكيلة اللي ذكرناها هناك بوجهة نظرك نقطة ضعف وهي عدم التفاهم بين ميثم جبار ويوسف الإمام في أشباه الوسط. يمكن هاي النقطة راح تأثر سلبا
0: قلت لك
1: على المنتخب العراقي.
0: قلبي دفاع كل الأندية وكل المنتخبات لازم قلبي دفاع يكون انسجام بيناتهم.
1: نعم.
0: واحد يقطع الثاني، واحد يعرف تحركات الثاني، واحد أكو أندية بالعالم أو المنتخبات تشوف قلبي دفاع بدون انسجام بدون ما يحكي واحد الثاني.
1: نعم.
0: متفاهمين بدرجة كبيرة كلش. فيوسف الإمام وميثم يمكن أول مرة يلعبون سوا.
1: نعم. أول أعتقد أول مرة.
0: راح يكون لهم تحدي كلش كبير. يعني يتوفقون إن شاء الله بس تحدي كبير لهم يعني.
1: نعم.
0: واحد بين يعني فريق أمام فريق سعودي فريق قوي.
1: نعم.
0: زين يمكن فاس البريكان حد ما مو بتشكيل موجود فايش وين فاس البريكان مهم لاعب سعودي.
1: نعم.
0: مهاجم مهم لاعب يمكن موجود بالتشكيلة الأساسية.
1: نعم. بالنسبة لخط الوسط في المباراة الثانية لم يشترك زيد إسماعيل وكان فقط إشراك كرار نبيل في آخر ثواني استطاع أن يسجل هدف. هل كانت هذه الفكرة لإراحة زيد إسماعيل حتى يكون هناك ارتكاز بينه وبين أمير الإعماري ودفع بكرار إلى الأمام؟
0: شوف زيد إسماعيل تقريبا مواصفاتها نفس مواصفات أمير العماري. أكو يعني مرات أكو مدربين يحبذون يلعبون لاعبين نفس المواصفات نفس الإمكانيات.
1: نعم.
0: بحيث كل ما يصير عندي تنوع باللعب. بس هذه المباراة ثلاث موجودين بالتشكيلة زيد العماري وأمير العماري وزيد إسماعيل.
1: نعم.
0: قلت لك بسبب انه يريد يغلق الهدف لان اثنيناتهم دفاع يعني دفاعيا اكثر ما هم هجوميا عكس كرامي اللي كان نبيل هو يتقدم للهجوم اكثر يعني يكون لاعب متحرر اكثر يعني.
1: نعم.
0: فهذول الاثنين راح يكون حتى بمجرد حتى يساندون دفاع حتى يغلق اللي قلت لك مثل ما قلت حتى يغلق المنافذ يغلق المساحات امام الفريق السعودي. فلذلك لعب دول الاثنين اليوم اتوقع هي هذا السبب يعني ماكو سبب يعني.
1: نعم. كابتن هل يحتاج العراق الآن في هذه الفترة اللاعبين على الأطراف سريعين لتغطية الهجمات المرتدة مثل منتظر الماجد ماركو فرج بيتر غورغيس اللي ما استدعاهم المدرب لهذه البطولة؟
0: أهم نقطة في لاعب الجناح لازم يكون لاعب ناجح في واحد ضد واحد.
1: نعم.
0: ولاعب حاليا الجناح ايضا لازم اضافي الى المهام يكون ناجح في لاعب واحد ضد واحد.
1: نعم.
0: يكون لاعب مساند الظهير اللي خلفه.
1: نعم.
0: هذا اللاعب الجناح العصري.
1: صح.
0: حاليا هو لازم يكون يعني.
1: نعم.
0: فالعراق صراحة علي جاسم فترة من فترات كان زين يعني. كان لاعب يعني عنده هاي المواصفات فترة من فترات يعني مستوى متفاوت يعني مشكلة يعني أنا كل مرة أقول مشكلة اللاعبين العراقيين مستوى متثبت سواء محليين أو غير محليين يعني
1: نعم.
0: مستوى متثبت يعني ما عندك لاعب كل لعبة يقدم إلا قلة.
1: نعم.
0: كل لعبة يقدم لك نفس الأداء.
1: نعم.
0: أو يعني أداء مستمر أداء ثابت ما عندك يعني هاي مشكلة عندنا من زمان نعاني يعني من زمان نعاني عدا من لاعب عراقي مستوى دائم متثبت.
1: نعم.
0: يعني يجيك لعبة يقدم لك لاعب قمة يجيك لعبة لاعب كلش عادي يكون يعني.
1: نعم.
0: فحاليا عندنا مشكلة الجناح ما عندنا يعني علي جاسم لاعب واحد ضد واحد زين.
1: نعم.
0: بس دام يحتاج الظهير يسانده
1: لنقل الكرة إلى منطقة
0: الكرة إلى وعنده خاصية بزينة إنه يلعب على الطرف يخلي لاعب الوسط يتقدم للأمام أو لاعب الظهير يعني يتقدم للأمام فيصير عنده زيادة عددية في.
1: نعم. ظهرت عندنا موهبة جميلة وجيدة في مباراة السابقة ضد المنتخب الكويتي أعتقد أنها راح تكون لها بصمة كبيرة يعني لعب دقائق قليلة ولكن أظهر قيمة فنية عالية وأخطر المنتخب الكويتي في أكثر من كرة رغم أنه هو صغر عمره يبلغ من العمر 19 سنة اللاعب يوسف النصراوي.
0: يوسف النصراوي لاعب بدايته في أتوقع في بايرن ميونخ يعني كلمة.
1: نعم.
0: فلاعب أساسه يعني صحيح الحلو بي يوسف مصاوي يعني تقريبا هو لاعب يلعب لاعب كجناح يمين
1: نعم
0: بس عشان ياخذ العمق
1: نعم
0: يحاول دائما يعني يسدد برجل اليسرى يعني
1: نعم
0: هو دائما اللاعب اللي يكون يساوي يعني يركز على الرجل اليسرى ويلعب يمين او بالعكس يعني دائما تشوفه ياخذ العمق ويسدد فخطورته تكون هنا يعني
1: نعم
0: بس لاعب مهاري
1: جدا
0: لاعب واحد ضد واحد ناجح جدا بس ما كان عنده مساهمة دفاعية يعني لاعب شاب بعد يعني بعد أول مباراة لا أكيد يعني يحتاج فترة على ما يكون يعني يكون لاعب 100% لاعب ناجح يعني
1: نعم
0: بس كلاعب مهاري مهاري جدا يعني إن شاء الله يستمر ويتطور أكثر بعد يعني
1: نعم. بالنسبة للاعب الآخر اللي ظهر إلى بصمة أهمية كذلك في المباراة السابقة بتسجيل هدف اللاعب سيف رشيد لاعب الطلبة
0: يعني سيف رشيد لاعب
1: احنا تحدثنا عليه
0: لاعب صندوق
1: لاعب صندوق
0: نعم مميز جدا يعني.
1: نعم
0: الإرهاب يعني يحتاج شيء لاعب في بعض الحالات انت تحتاج انك يكون عندك لاعب صندوق
1: نعم
0: يسجل من مصاف الفرص فسيف رشيد هاي النوعيه
1: نعم
0: سيف رشيد مو يعني مو من اللاعبين تخليه وحده يلعب مهاجم لازم يكون لاعب ثاني
1: نعم حتى يسحب بعض المدافعين
0: انت لاعب لاعب واحد خط الهجوم هذا لاعب يكون متحرك سيف رشيد كلاعب متحرك كلاعب صندوق افضل من ما يكون لاعب متحرك
1: نعم دليل على ذلك دخول ايمن حسين
0: يلا
1: قدر يسجل لان ايمن حسين سحب ايضا بعض اللاعبين يلا قدر يسجل الكابتن سيف رشيد نتمنى له اليوم انه يسجل هدف آخر أمام المنتخب السعودي. كابتن برأيك في هذه التشكيلة من اللاعب الذي راح يصنع الفارق المنتخب العراقي؟
0: والله يعني التشكيلة يمكن مرخاز دوسكي موجود نعم والله قلت لك المباراة راح تكون صعبة الفريق
1: يعني نعم
0: ما أعرف إنه اللاعب اللي راح يكون مميز هذه المباراة وبس برأيي إنه التبديلات راح تيجي بالشوط الثاني ولا الشوط الثاني راح يبدأ يبدل يعني
1: نعم
0: لأن التشكيلة ما أعرف يعني شو راح تكون البداية بس أشوفها غير منسجمة يعني
1: أشوفها غير منسجمة
0: المدرب أفكر قلت لك أول تاي قرار يعود للمدرب نعم. يعني هو عنده قناعات أكيد هو يعرف أحسن أكيد القناعات تكون
1: أفضل كابتن إحنا الأرث التاريخي لمواجهة المنتخب العراقي والمنتخب السعودي يميل كفته في مواجهات كأس الخليج للمنتخب العراقي
0: صح بس الآخر سنين الفريق السعودي كان أفضل يعني
1: نعم فنيا أفضل
0: نعم. السعودية شوف يعني منتخب مستقر دوري قوي
1: نعم
0: بنية تحتية أحسن
1: دوري من أقوى الدوريات
0: يعني دائما منتخب الأندية مالتهم دائما في البطولات الآسيوية توصل مراحل متقدمة تأخذ
1: نعم.
0: البطولات
1: نعم.
0: عدة مرات يعني
1: نعم
0: الفترة الأخيرة كنا شفنا التوجه صار من اللاعبين الغربيين اللاعبين الأجانب اللاعبين الأوروبيين الدوري السعودي
1: نعم
0: فأكيد تقوى للدوري السعودي ما فوق بي سلبية من سلبية أنه هسه الفريق السعودي مدى قام يطلع اللاعبين مثل قبل
1: نعم
0: يعني هسه الآن قبل المنتخب السعودي كان كل بطولة تلقي لاعبين شباب جدد لاعبين بالدوري السعودي برزوا هسنين اللاعبين هاي بيهم محترفين
1: نعم
0: فما يعني اثر شوي اثر النقطه السلبيه اثرت على الفريق السعودي هاي النقطه يعني ما كل لاعبين يبرزون يعني فتره من الفترات قبل سنه يمكن المنتخب السعودي جاب لاعبين احتياط بالانديه مالتهم
1: نعم
0: لما الاساسيين كانوا كلهم محترفين
1: صح
0: انديه يعني فهاي شوي اثرت على الجانب السلبي هذا التوجه السعودي بس بنفس الوقت انه خبره زادت واتوقع يعني برايي بمرور الزمن اذا بقى الوضع الفريق السعودي يعني الاتحاد السعودي او الانديه السعوديه تستقطب اللاعبين الفريق السعودي يبدا شوي شوي يتطور يعني.
1: كابتن وصلنا الى محور فقره ماذا لو سجل العراق اولا هل سيستمر الضغط ام يتراجع؟
0: برايي لازم يتراجع
1: يعني
0: انت اول شيء سبب يعني تعال الان ما يفيدك وخساره يعني نتيجه قليلة يعني نتيجة أفهم نتيجة أقل من هدف واحد أو واحد يعني لكن المباراة الثانية بين عمان والكويت
1: نعم
0: هم راح يفيدك في التراجع أحسن يعني
1: كابتن يعني احنا بالتراجع مو سجلوا علينا جولين
0: لا ما تراجعنا
1: نعم
0: بالعكس هم كان يلعب مفتوح
1: نعم
0: الكويت ما تراجع الفريق العراقي
1: نعم
0: المجاهد اللي صار عند التراجع شنو قضية التراجع يعني الفريق الكويتي أخذ الهدفين كرات ثابتة.
1: نعم.
0: يعني مو من كرات ملعوبة، كرات ثابتة الهدف، ضربة جزاء وكرة جت فاول
1: غير مباشر.
0: غير مباشرة.
1: نعم.
0: فريق العراق متراجع، بالعكس كان المستحوذ أكثر على الكرة.
1: نعم.
0: بس
1: برأيك إنه يتراجع؟
0: يتراجع أفضل يعني، خاصة إذا في الدقائق يعني خلينا نقول الشوط الثاني، يعني الشوط الأول لا يعني تقدر تلعب نفس الطريقة يعني.
1: نعم.
0: لو الشوط الأول.
1: بس كابتن الفريق اللي يفقد الكرة ويبقى يدافع يتعب أكثر، يبذل مجهود أكثر.
0: تلعب على المساحات.
1: نعم.
0: أنت مو دائما الفريق اللي يفقد الكرة يخسر، تلعب على المساحات.
1: نعم.
0: تغطي كل المساحات، منطقة تغلق المنافذ كلها، تمنع التحولات السريعة.
1: نعم.
0: بس أنت قلت لك تلعب يا فريق. يعني الآن اختبار حقيقي للفريق العراقي، فريق أقوى من عندك، فريق السعودي فريق قوي بالأرض والجمهور، يعني أقوى من فريق الكويت وفريق العمان.
1: نعم.
0: فهذا الاختبار الحقيقي راح يبين مستوى مدى تطور الفريق العراقي.
1: نعم.
0: فيعني إن شاء الله الفريق العراقي يعني ما أعرف يعني مدرب بهاي التشكيلة يعني ضامن التأهل، يعني جزء ضامن، أو يعني يريد يريح لاعبين يعني.
1: آه.
0: أو يجرب لاعبين.
1: نعم. ماذا لو سجلت السعودية أولا؟ هل يملك العراق القدرة على العودة كما فعل أمام الكويت؟
0: تقدر الفريق العراقي يقدر العودة، بس لازم نفس الوقت يغلق الدفاعات مالته، لأن عندنا مشكلة عندنا بالدفاعات.
1: نعم.
0: أنت بمباراتين
1: يعني إذا صار علينا هدف المباراة تصعب علينا.
0: أكيد طبعاً. نعم. خاصة الفريق السعودي.
1: يمتلك القدرة على التحول السريع.
0: التحول السريع

0: ما لمس الكرة.
1: نعم بس اللاعب كان مثبت رجله بالقاع واللاعب
0: حتى كان نرجع نفس المشكلة إعادة ما كانت
2: المشكلة في الإعادة وفي نقل التلفزيون.
0: حكم يعني شوف هي قرارات مرات نعم. حكم يخطأ
1: نعم
0: بس مو قضية متقصد. أنا شنو الفكرة مالتي؟ الفكرة لازم يعوف التحكيم. إذا إحنا ظلينا بشماعة التحكيم بحياة الكرة العراقية ما تتطور.
2: صحيح.
0: التحكيم جزء من المباراة. وماكو يعني حاليا خاصة بوجود الفار أخطاء تكون قليلة. أخطاء ترى معدومة بكرة يعني مو بس على صعيد المنتخب العراقي حتى على صعيد الأندية الأوروبية دائما نشوف الجمهور العراقي مش حكم ماكو يعني الآن التحكيم أخطاء كلش يعني معدومة أو قليلة كلش وما متقصدة.
1: نعم.
0: ماكو أخطاء متقصدة يعني.
1: نعم.
0: يعني هي وجهة نظر وقرأ قانونك يعني احنا شوف احنا كنا بالفار ويعيدوا 4-5 مرات نعرف ما متأكدين بعدنا
1: نعم.
0: القرار صحيح ولا غلط
1: صحيح.
0: فكيف الحكم يعني بذيك اللحظة لازم يقرر يعني
1: صحيح.
0: فالقرار التحكيم مو هنا سهلة مو هنا صعبة
1: نعم.
0: بس فأنا رأيي شنو انه حتى الناس بتعرف التحكيم
1: نعم.
0: لازم يعني نركز على المباراة نركز على التطوير. انا شوف انطيك مثل بسيط اللي يعني يمكن هسه هواي ناس تختلف وياي بطولة آسيا الأخيرة اللي منطرد أيمن حسين
1: نعم.
0: يعني إحنا عفنا الفريق العراقي عفنا أخطاء الفريق العراقي عفنا كل شيء تكلمنا بالحكم الحكم الإيراني الأسترالي محمد الغزالة
1: نعم.
0: والحكم دي شوف لحد الآن دي حكم كأس العالم
1: نعم.
0: حتى حكم كأس العالم وحكم كأس العالم الأندية مباراة افتتاحية حكم إذا نعم. حكم ناس إنه إذا عنده أخطاء وحكم غير جيد الاتحاد الدولي ما يعطي مباريات مهمة
1: نعم.
0: وبالتالي صار ولو شوف المباراة العراق آخر 5 دقائق استقبل هدفين
1: نعم.
0: خسر المباراة خسر طلع من البطولة
1: نعم.
0: وأخطاء كانت واضحة يمكن هاي الصورة كلها شافت المسافة
1: نعم.
0: بين
1: احنا فقدنا لاعب واحد انتهى الدفاع
0: وبالتالي ما تطورنا
1: نعم.
0: بحيث جينا تصفيات كأس عالم صعدنا بال يعني معلمة الصورة كانت سهلة
1: بالملحقات
0: صعدنا نعم. فما الحديث على التحكيم ما يطور كرة القدم
1: نعم.
0: يعني الاستمرار بذب اللوم على التحكيم يطول كرة القدم
1: نعم.
0: تطول نفسك خلاص
1: نعم. في نهاية هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نقدم شكرنا الخالص للضيف العزيز لتحليل الرائع في هذه الحلقة من برنامج سبورت أكشن. شكرا
0: جزيلا
1: أستاذ نورتنا وشرفتنا وزدتنا بكثير من المعلومات الفنية والتحليلية لمباراتنا السابقة ومباراتنا الحالية. شكرا لك مرة ثانية. شكرا لكل المستمعين والمستمعات من راديو الرشيد وأيضا شكري أتقدم به إلى العزيز والأستاذ المعد والمخرج لبرنامج سبورت أكشن أحمد الموسوي وشكري لكل من تابعنا على البث المباشر وكل من تواصل معنا. تقبلوا تحياتي مقدم برنامج سبورت أكشن علي حازم من راديو الرشيد. نلتقيكم في حلقة قادمة إن شاء الله ونتمنى الفوز لمنتخبنا. مع السلامة.

0: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
2: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
1: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
2: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
1: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
2: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
1: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
2: 0773-03-5727. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة وخطواتك

0: الأولى تبدأ معنا.
1: وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
2: خلص بريك ورجعنا. علي الموجة واسمعنا.

في لحظات يعود فيها التاريخ إلى الوراء، نقف أمام اسم لم يكن عابراً في كرة القدم العراقية، بل كان جزءاً من ذاكرتها وأحد أعمدتها. إنه ناظم شاكر، الذي لقب بأبو غزالة لصلابته الدفاعية. ولد ناظم شاكر في بغداد عام 1958، وتشكلت موهبة في الملاعب الشعبية بمنطقة الدورة، حيث لفت الأنظار منذ البداية لقدرته على التماسك والقوة في خط الدفاع. في عام 75 و900 وألف انضم إلى نادي العمال الرياضي، ثم انتقل في عام 76 إلى نادي القوة الجوية، ليبدأ مسيرة طويلة من الوفاء والانتماء لفريقه. في عام 79 و900 وألف تم استدعائه ليمثل المنتخب العراقي لأول مرة، فأثبت نفسه عنصرا أساسيا في خط الدفاع، وأصبح أحد أعمدة أسود الرافدين. يبقى كأس العالم في المكسيك عام 86 و900 وألف أبرز محطات مسيرته الدولية، حيث شارك مع المنتخب العراقي في تلك التجربة التاريخية التي حفرت اسمه ضمن جيل ذهبي لكرة القدم العراقية. بعد اعتزاله في أواخر الثمانينيات بسبب الإصابة، اتجه إلى عالم التدريب، فقاد عددا من الأندية وساهم في صنع جيل جديد من اللاعبين الذين وصلوا إلى مستويات متقدمة. في أيلول عام 2020 رحل ناظم شاكر عن عالمنا في أربيل عن عمر ناهز 62 عاما، بعد معاناة مع مضاعفات فيروس كورونا، ليطوي التاريخ صفحة من صفحات أحد أساطير الدفاع في الكرة العراقية.

من قلب الخليج تبدأ الحكاية. منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

يذكر الإبداع في خط الوسط، وتستعاد لحظات الكرة العراقية الذهبية، يبرز اسم نقش بصمته في ذاكرة الملاعب، إنه ناطق هاشم. ولد ناطق هاشم في عام 50 و900 ألف، ونشأ في الملاعب الشعبية حيث تشكلت موهبته مبكرا، ثم انطلق نحو الأندية العراقية ليبدأ مسيرة لافتة مع نادي الأمانة عام 78 و900 ألف، ثم واصل تألقه مع القوة الجوية ونادي الرشيد. تميز ناطق هاشم بذكائه في صناعة اللعب ودقة تمريراته، حتى لقب ببلاتين الكرة العراقية ليصبح أحد أهم صناع الأهداف في جيله، وكان له دور محوري في قيادة المنتخب العراقي نحو التأهل إلى كأس العالم في عام 86 و900 ألف بالمكسيك، حيث كان صاحب التمريرة واللمسة الحاسمة في الهدف العراقي الوحيد الذي سجل في مرمى بلجيكا ليصبح صاحب أسيست الزمن الجميل. وبعد مسيرة حافلة اتجه إلى التدريب وحقق نجاحات متعددة داخل العراق وخارجه. رحل عام 2004 إثر نوبة قلبية مفاجئة عن عمر لم يتجاوز 44 عاما، ليطوى برحيله صفحة نجم سطع في سماء الكرة العراقية.

0: الدرجة.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لا داعي للسفر إلى الخارج، علاجك هنا في كركوك.
3: لأول مرة في العراق والشرق الأوسط، تقنية متطورة لدعم وعلاج المفاصل، جهاز تشولت يصل إلى عيادة روماتيم لعلاج مشاكل الفقرات والمفاصل بالليزر،
2: وعلاج القدم السكري، عرق النساء، التهاب وتمزق الأربطة والأوتار، التئام الكسور، تضييق القناة الشوكية، السوفان،
3: ولعلاج الكسور والإصابات الرياضية وبطرق حديثة وفعالة بقوة 50 واط.
2: لتكون عملية الاستشفاء أسرع مع طريقة الكرايوثيرابي،
3: بالإضافة إلى جهاز السحب الذكي المبرمج على الذكاء الاصطناعي الذي يستهدف مكان الألم. امنح مفاصلك العناية التي تستحقها بزيارتك للدكتورة نهى عبد الوهاب في عيادة روماتيم الكائن في شارع الأطباء مجمع القطان الطبي في كركوك.
2: عيادة روماتيم، استعد لحياة أكثر نشاطا. احجز الآن على الرقم
3: 0773-03-57-271. عيادة روماتيم، صحتك تبدأ بخطوة، وخطواتك الأولى تبدأ معنا.
4: خلص بريك ورجعنا، علي الموجة واسمعنا.
2: من قلب الخليج تبدأ الحكاية، منافسة، حماس، مفاجآت وتغطية خاصة للتحليل. كل ما يحدث في كأس الخليج نتابعه معكم لحظة بلحظة في سبورت أكشن مع الكابتن علي حازم. سبورت أكشن، الإثارة تبدأ من صافرة البداية.

0: بإمكانكم الاطلاع على آخر الأخبار والاستماع إلى بثنا المباشر من خلال موقعنا الإلكتروني www.radiorashidmedia.com.
1: شنو؟

في كل العالم، تستمعون إليها وتستمع إليكم. إنها الرشيد FM.

حب أوسح، خيال وأماني، حققها معنا من راديو الرشيد.

كل شيء جديد جميل، إلا الرفقة كلما كانت قديمة كانت أحلى. رافقونا فأنتم بالقلب تبقون. الرشيد بيتنا كلنا.

خورشید اف ام. غير مزاجك وابدأ حياتك مع راديو الرشيد اف ام.

في أعماق البحار تجدوني، وفي قمم الجبال تسمعوني، ولكن في العقول وفي القلوب أنتم وضعتموني. الرشيد FM.

بتواصلكم نتميز، بمحبتكم نرتقي. الرشيد FM.

0: المحار في البحار،
1: في البحار.
0: والقمر في الليل، والرشيد في القلب، وأنتم نبضات القلب.

على أوتار الحب نعزف أعذب الأحاسيس لتمتد في شغاف القلب من الرشيد.